0: وافرة على منصات السوشيال ميديا أقل في أستراليا. إذن الآن هو الوقت المناسب لتنزيل تطبيق SBS Audio. تأكدوا من حصولكم على كل أخبارنا، وجهات النظر والقصص على صفحة البودكاست لSBS عربي. تطبيق SBS Audio مجاني في الأب ستور.
1: هاي، أنا فارس حسن من Good Morning Australia على SBS عربي. انضموا إلينا عند الصباح لنجول معكم على أهم قصص النهار. يمكنكم التواصل معنا على بريدنا الإلكتروني gma@sbs.com.au. هذا هو Good Morning Australia من الاثنين إلى الجمعة من السادسة صباحاً على SBS عربي.

0: صباح الخير، سليم الفهد يحييكم. هذه نشرة الأخبار وفي تفاصيلها. وجهت تهم القتل إلى رجل بعد العثور على جثث امرأة وطفلين في داخل منزل سكني في إحدى ضواحي سيدني. وقالت الشرطة أن الجثث الثلاث عثر عليها في جنوب غرب سيدني عقب اتصال من المنزل بخدمات الطوارئ قبل الساعة 8 مساء بقليل من يوم أمس الاثنين. ودخل عناصر الشرطة للمنزل الواقع في شارع ريموند بمنطقة كامبل تاون، حيث عثروا داخله على جثتي طفلين يبلغان من العمر 4 سنوات و12 سنة، إضافة إلى جثة امرأة تبلغ من العمر 46 عاما. وألقي القبض على رجل يبلغ من العمر 47 عاما في مكان الحادث قبل نقله إلى مركز شرطة كامبل تاون. قتل 3 أشخاص في مسجد في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية بعدما اقتحمه مسلحان عثر لاحقا على جثتيهما على مقربة منه وفق ما أعلنت السلطات. وأشار قائد شرطة سان دييغو سكوت وول في مؤتمر صحفي إلى أن المشتبه بهما قضيا انتحارا في سيارة على مقربة من المكان.
1: Today, the FBI responded to assist our local law enforcement partners at the Islamic Center of San Diego. This was based on reports of an active shooter. As the chief said, what we know at this time is that there are 3 deceased adult males, and those are the presumed victims at this time.
0: رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتطور إيجابي للغاية في محادثات الولايات المتحدة مع إيران، قال إنه أقنعه بإرجاء هجوم عسكري مخطط له ضد طهران. وقال ترامب إن حلفائه في الشرق الأوسط أبلغوه بأنهم قريبون جدا من إبرام اتفاق من شأنه ضمان عدم حيازة إيران أسلحة نووية. وأضاف ترامب خلال فعالية في البيت الأبيض إنه تطور إيجابي للغاية. بالمقابل قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن بلاده لن تتراجع عن حقوقها، مؤكدا في بيان أن الحوار لا يعني الاستسلام، وتطالب إيران برفع العقوبات والإفراج عن الأصول المجمدة ودفع تعويضات عن الحرب، فيما تواصل التأكيد على سيطرتها على مضيق هرمز. هذا وسار المئات من أفراد إحدى القبائل الإيرانية الرحل في شوارع طهران منضمين إلى حشود تعهدت بالقتال إذا استأنفت الولايات المتحدة وإسرائيل الهجمات.
2: There is no point in negotiating with the aggressor, bloodthirsty and child-killing enemy. We just fight to eliminate the enemy from the Middle East, even from this planet.
0: قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إنه سيقوم بالمستحيل لوقف الحرب في بلاده مع مواصلة إسرائيل لضرباتها على لبنان رغم وقف إطلاق النار المعلن مع حزب الله والمباحثات المباشرة. تأتي تصريحات عون بينما من المقرر عقد اجتماع لوفود عسكرية من لبنان وإسرائيل نهاية الشهر الحالي في الولايات المتحدة، فضلا عن جولة مباحثات جديدة مطلع الشهر المقبل، كما يجمل لنا ذلك مراسل SBS عربي في بيروت أنطوان سلامة.
3: بانتظار استئناف المفاوضات المباشرة بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في 2 و3 من حزيران، من المهم الإشارة إلى المسار الأمني في هذه المفاوضات الذي سينتقل في البنتاغون في 29 أيار بمشاركة وفود عسكرية من البلدين. ستكون خروقات إسرائيل لوقف إطلاق النار على رأس الأجندة اللبنانية، طالما أن الإعلان عن تمديد اتفاق وقف الأعمال العدائية لم يحترم بعد يومين تقريبا من موعده.
0: تسابق الفرق الطبية الزمن لاحتواء تفشي سريع لفيروس إيبولا في شرق الكونغو بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الوضع يشكل حالة طوارئ صحية عالمية. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرح حق إن المكاسب الإنسانية مهددة بالتراجع ما لم يتم تقديم دعم دولي عاجل.
4: Nearly 9 million people across the eastern provinces of Ituri, North Kivu and South Kivu are facing crisis or worse levels of hunger, further straining fragile health systems, while only 30% of required health funding has been mobilized. We call on the international community to urgently scale up support for both the Ebola response and the broader humanitarian response in the DRC. Without immediate action, life-saving assistance will not reach those most in need.
0: حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية. بيرث مشمس أقصى درجات الحرارة فيها 25، أدليد أمطار 19، ملبن أمطار متفرقة 17، هوبرت غائم جزئيا 17 درجة، كامبرا أمطار 18، سيدني أمطار 20، بريسبن أمطار أيضا 24، وأخيرا داروين أمطار محتملة 32 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: هل لديكم جوجل سمارت سبيكر؟ من السهل جداً الاستماع إلى آخر الأخبار، التحاليل، القصص والموسيقى. يكفي القول هاي جوجل بلاي اس بي اس عربيك، وعندما يحين وقت الاسترخاء عليكم القول هاي جوجل بلاي اس بي اس تشيل للاستماع المباشر.
1: أنا هناء ياسين، مقدمة برنامج أستراليا اليوم على أس بي أس عربي. انضموا إلي ومنال وهاشم للإطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو برنامج أستراليا اليوم على أس بي أس عربي من الاثنين إلى الجمعة، من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

0: صباح الخير، سليم الفهد يحييكم. هذه نشرة الأخبار وفي تفاصيلها: دافع وزير الخزانة الفيدرالي جيم تشالمرز عن الإصلاحات الضريبية المثيرة للجدل التي أقرتها الحكومة الفيدرالية، وذلك خلال كلمة ألقاها صباح اليوم أمام مؤتمر يبحث في قضايا المال. وكان تشالمرز يتحدث في منتدى بلومبرغ لمديري الاستثمار، وذلك بعد أسبوع من تقديم الموازنة الفيدرالية التي تضمنت تغييرات كبيرة على ضريبة أرباح رأس المال والإعفاءات الضريبية المرتبطة بالاستثمار العقاري. وقال وزير الخزانة إن هذه الإصلاحات تهدف إلى تشجيع تنويع الاستثمارات بعيدا عن قطاع العقارات.
1: Our CGT changes are about more accurately compensating investors for inflation. That will help ensure investment decisions are driven by those economic outcomes, not tax outcomes. And the current system overcompensates some investments and undercompensates others as well, like, as I said, medium density housing.
0: في المقابل، يرى منتقدون أن استهداف ضريبة أرباح رأس المال التي تشمل جميع الاستثمارات بما فيها الأسهم الجديدة والعملات الرقمية يحد من واحدة من الفرص القليلة المتاحة أمام الشباب لبناء الثروة، خصوصا لأولئك غير القادرين على شراء العقارات. وجهت التهم القتل إلى رجل بعد العثور على جثث امرأة وطفلين داخل منزل سكني في إحدى ضواحي سيدني. وقالت الشرطة إن الجثث الثلاث عثر عليها في جنوب غرب سيدني عقب اتصال من المنزل بخدمات الطوارئ قبل الساعة 8 مساء بقليل من يوم أمس الاثنين. ودخل عناصر الشرطة إلى المنزل الواقع في شارع ريموت بمنطقة كامبل تاون، حيث عثروا داخله على جثتي طفلين يبلغان من العمر 4 سنوات واثنتي عشرة سنة، إضافة إلى جثة امرأة تبلغ من العمر 46 عاما. وألقي القبض على رجل يبلغ من العمر 47 عاما في مكان الحادث قبل نقله إلى مركز شرطة كامبل تاون. قتل 3 أشخاص في مسجد في منطقة أو في مدينة سان دييغو الأمريكية بعدما اقتحمه مسلحان، عثر لاحقا على جثتيهما على مقربة منه وفق ما أعلنت السلطات الأمريكية. وأشار قائد شرطة سان دييغو سكوت وول في مؤتمر صحفي إلى أن المشتبه بهما قضيا انتحارا في سيارة كانت على مقربة من المكان. رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتطور إيجابي للغاية في المحادثات مع إيران، قال إنه أقنعه بإرجاء هجوم عسكري مخطط له ضد طهران. وقال ترامب إن حلفائه في الشرق الأوسط أبلغوه بأنهم قريبون جدا من إبرام اتفاق من شأنه ضمان عدم حيازة إيران أسلحة نووية. وأضاف ترامب خلال فعالية في البيت الأبيض إنه تطور إيجابي للغاية.
2: Well, other countries have come to me and they've said we were getting ready to do a very major attack tomorrow. I put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while, because we've had very big discussions with Iran, and we'll see what they amount to. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal.
0: في المقابل، قال الرئيس الإيراني مسعود بازكيان إن بلاده لن تتراجع عن حقوقها، مؤكدا في بيان أن الحوار لا يعني الاستسلام. وتطالب إيران برفع العقوبات والإفراج عن الأصول المجمدة ودفع تعويضات عن الحرب، فيما تواصل التأكيد على سيطرتها على مضيق هرمز. هذا وسار المئات من أفراد إحدى القبائل الإيرانية الرحل في شوارع طهران منضمين إلى حشود تعهدت بالقتال إذا استأنفت الولايات المتحدة وإسرائيل الهجمات على إيران.
3: There is no point in negotiating with the aggressor, bloodthirsty and child-killing enemy. We just fight to eliminate the enemy from the Middle East, even from this planet.
0: في ذات الوقت، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون أنه سيقوم بالمستحيل لوقف الحرب في بلاده مع مواصلة إسرائيل لضرباتها على لبنان رغم وقف إطلاق النار المعلن مع حزب الله والمباحثات المباشرة.
4: بانتظار استئناف المفاوضات المباشرة بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في 2 و3 من حزيران، من المهم الإشارة إلى المسار الأمني في هذه المفاوضات الذي سينتقل في البنتاغون في 29 من أيار.
0: حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث مشمس أقصى درجات الحرارة فيها 25، أديلايد أمطار 19، ملبورن أمطار متفرقة 17، هوبرت غائم جزئيا 17 درجة، كامبرا أمطار 18، سيدني أمطار 20، بريسبن أمطار 24، وأخيرا داروين أمطار محتملة 32 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: SBS عربي.
1: نداء خاص سكسكيوز من الجميع، ما تميزوش الناس بعنيكم.

إلى كل المستجدات من SBS عربي مع Good Morning Australia من 6 إلى 9 صباحا من الاثنين إلى الجمعة.

0: قريباً قد ترون كمية الأخبار المتوافرة على منصات السوشيال ميديا أقل في أستراليا. إذن الآن هو الوقت المناسب لتنزيل تطبيق SBS Audio. تأكدوا من حصولكم على كل أخبارنا، وجهات النظر والقصص على صفحة البودكاست لSBS عربي. تطبيق SBS Audio مجاني في الأب ستور.
1: هاي، أنا فارس حسن من Good Morning Australia على SBS عربي. انضموا إلينا عند الصباح لنجول معكم على أهم قصص النهار. يمكنكم التواصل معنا على بريدنا الإلكتروني gma@sbs.com.au. هذا هو Good Morning Australia من الاثنين إلى الجمعة من السادسة صباحاً على SBS عربي.

0: من SBS عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أنه أرجأ هجوما على إيران كان مقررا اليوم الثلاثاء استجابة لطلب قادة دول في الخليج، مؤكدا أن مفاوضات جدية تجري مع طهران، ولكنه شدد على أن الولايات المتحدة جاهزة لشن هجوم شامل وواسع النطاق على إيران في أي لحظة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مقبول معها. وأوضح أن طلب تعليق العملية العسكرية جاء من قادة قطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة، لافتا إلى أن هؤلاء يرون أن اتفاقا مع طهران لا يزال ممكنا. وأضاف ترامب أن الاتفاق المأمول به يجب أن يضمن عدم حيازة إيران السلاح النووي من دون أن يدلي بأي تفاصيل إضافية.
1: Was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, and some others if we could put it off for two or three days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal. And if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also. You know, it's a very positive development. But so I was called by these three countries plus others. And they're dealing directly with our people and right now Iran. And there seems to be a very good chance that they can work something out. If we can do that without bombing the hell out of them, I'd be very happy.
0: وقبل تصريح ترامب كانت إيران شددت على أنها مستعدة تماما لأي طارئ ردا على تهديد سابق للرئيس الأمريكي. كما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن إيران ردت على مقترح أمريكي جديد يهدف إلى إنهاء الحرب، لافتا إلى أن التواصل مع طهران مستمر عبر الوسيط الباكستاني من دون الخوض في التفاصيل. قتل 3 أشخاص في إطلاق نار جماعي على مسجد داخل مركز إسلامي في سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية أمس، وفق ما أفادت الشرطة التي أعلنت أنها عثرت لاحقا على جثتي شابين اثنين داخل سيارة يشتبه بأنهما نفذا الهجوم وقضيا انتحارا. وقالت الشرطة أن فرق الطوارئ عثرت على الضحايا داخل المركز الإسلامي الشاسع في سان دييغو قبل أن تعثر لاحقا على جثتي منفذي الهجوم البالغين 17 و19 من العمر. وانتشرت سيارات الشرطة حول المركز الإسلامي الذي يوصف على موقعه الإلكتروني بأنه أكبر مسجد في مقاطعة سان دييغو الواقعة جنوب كاليفورنيا. وبعد فترة وجيزة من تطويق المكان ومناشدة السلطات سكان المنطقة التزام منازلهم، أعلنت شرطة سان دييغو تحييد التهديد في المركز. وقال قائد شرطة المدينة سكوت وال للصحفيين إن الشرطة تلقت بلاغا عن وجود مسلح نشط في المركز الإسلامي، وفي غضون دقائق وصلت قوات الأمن إلى الموقع وعثرت بشكل فوري على 3 جثث أمام المركز، مضيفا أن الشرطة عثرت خارج المركز الإسلامي على السيارة وبداخلها مطلقي النار قتيلين. وأشار إلى أن الشرطة تلقت مكالمات بشأن حالات إطلاق نار أخرى في مكان قريب، حيث تعرض عامل تنسيق حدائق يعمل هناك لإطلاق نار ولكنه لم يصب بأذى. وأكد مدير المركز الإسلامي الإمام طه حسان سلامة كل الأطفال وأفراد الطاقم والمعلمين، مشيرا إلى خروجهم بأمان من المبنى. حالة الطقس المتوقعة اليوم في أديلايد: أمطار متفرقة 18 درجة، بريسبن ممطر 24، هوبارت غائم جزئيا 16، داروين غائم جزئيا 32، بيرث مشمس 24 درجة، ملبون أمطار متفرقة 16، سيدني أمطار متفرقة 20، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا ممطر 16 درجة. نهاية النشرة، قدمها لكم هاشم الحداد من SBS عربي. المزيد من الأخبار على رأس الساعة. شكرا لإصغائكم.

0: من اس بي اس عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. دافع زعيم المعارضة الفيدرالية أنجوس تايلر اليوم عن سياسة الائتلاف بشأن الهجرة التي تتضمن حرمان المهاجرين الجدد من الحصول على مخصصات اجتماعية معينة، مشددا على أن الاهتمام الرئيسي يجب أن يعطى للمواطن الأسترالي الذي يكافح لمواجهة أعباء تكاليف المعيشة المرتفعة.
1: I think many Australians, including new Australians, are surprised to discover that non-citizens can get access to 17 different welfare programs, some on day one. So we want to see a robust and effective immigration policy in this country where we get the standards right and the numbers right, and the standards haven't been right and the numbers haven't been right. So we will do what is right for this country, and what is right for this country is to put Australian citizens first. It is also true that taxpayers are struggling more than ever before.
0: اعترضت القوات الإسرائيلية أمس أسطول الصمود العالمي المؤلف من حوالي 50 سفينة وقارب مختلفة الأحجام، والذي أبحر من تركيا الأسبوع الماضي حاملا مساعدات إنسانية لقطاع غزة، وفق ما أكد المنظمون في بيان على منصة أكس أشاروا فيه إلى قيام الجيش الإسرائيلي على نحو عنيف وغير قانوني باعتراض الأسطول الدولي للسفن الإنسانية واختطاف متطوعين. وحصل الاعتراض في المياه الدولية قبالة السواحل القبرصية وفق ما أظهر موقع التتبع الخاص بالأسطول. وطالب المنظمون في بيانهم بما وصفوه بمرور آمن لمهمتهم الإنسانية القانونية وغير العنيفة، داعين الحكومات إلى التحرك الآن لوقف هذه الأعمال غير القانونية وأعمال القرصنة التي تهدف إلى استمرار الحصار الإسرائيلي الإبادي على غزة، ونددوا بتطبيع انتهاكات مماثلة لقانون البحار الدولي واختطاف مدنيين مسالمين في المياه الدولية. من جهته أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقواته البحرية، مشيرا إلى إحباط مخطط عدائي يهدف إلى كسر العزلة التي تفرضها إسرائيل على عناصر حماس في غزة. ونددت أنقرة بشدة باعتراض القوات الإسرائيلية للأسطول، وصفة ذلك بأنه عمل قرصنة. كذلك صدرت إدانة من مدريد على لسان وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل الباريس. وكانت إسرائيل اعترضت في نيسان أبريل الماضي الأسطول الثاني الذي توجه إلى غزة في المياه الدولية قبالة اليونان. قتل 3 أشخاص في إطلاق نار جماعي على مسجد داخل مركز إسلامي في سان دييغو بولاية كاليفورنيا أمس، وفق ما أفادت الشرطة التي أعلنت أنها عثرت لاحقا على جثتي شابين اثنين داخل سيارة يشتبه بأنهما نفذا الهجوم وقضيا انتحارا. وقالت الشرطة أن فرق الطوارئ عثرت على الضحايا داخل المركز الإسلامي الشاسع في سان دييغو قبل أن تعثر لاحقا على جثتي منفذي الهجوم البالغين 17 و19 من العمر. وانتشرت سيارات الشرطة حول المركز الإسلامي الذي يوصف على موقعه الإلكتروني بأنه أكبر مسجد في مقاطعة سان دييغو الواقعة جنوب كاليفورنيا. حالة الطقس المتوقعة اليوم في أديلايد: أمطار متفرقة 18 درجة، بريسبن ممطر 24، هوبارت غائم جزئيا 16، داروين غائم جزئيا 32، بيرث مشمس 24 درجة، ميلبون أمطار متفرقة 16، سيدني أمطار متفرقة 20، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا ممطر 16 درجة. نهاية النشرة، قدمها لكم هاشم الحداد من اس بي اس عربي. المزيد من الأخبار على رأس الساعة. نترككم الآن مع باقة من المختارات الغنائية.

تربيته على الشيء السليم، عارف اني مش مثالي بس طمعان في كرمك تخلي حاله أحسن من حالي. وانا وعدك يا رب هحاول أبقى أحسن أب واديه اللي ما شفته في نهر طفولتي اللي نضب.

استمعوا إلى آخر الأخبار من SBS عربي. استمعوا إلى أستراليا اليوم من الثالثة بعد الظهر إلى السادسة، من الاثنين إلى الجمعة.

بشوفك عاليمين وشوفك عالشمال، بشوفك في الجنوب وشوفك في الشمال. أول ما أقرأ في كتاب بلاقيك على الغلاف، من أول حرف ب لآخر حرف

0: احصلوا على حقيقة القصص التي تهمكم مع SBS Examines. نحن نكشف المعلومات المضللة وراء العناوين ونطرح القضايا بعمق التي تؤثر على حياة الأستراليين. ابحثوا عن مجموعة البودكاست والفيديو sbs.com.au/sbsexamines.
1: مرحبا، معكم منال العاني، مقدمة أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي وهناء وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة، ومن الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

0: من SBS عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. أعلن رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي اليوم أن أستراليا ستستورد 3 شحنات من وقود الطائرات من الصين بإجمالي 600,000 برميل، ما من شأنه أن يضاعف المخزون الوطني. وتسببت الحرب في الشرق الأوسط وأغلاق مضيق هرمز بارتفاع أسعار الوقود، ما وضع العديد من دول آسيا والمحيط الهادئ أمام أزمة طاقة. ويعتمد قطاع السياحة والشحن في أستراليا بشكل كبير على النقل الجوي، وهو قطاع تأثر بشدة بارتفاع الأسعار. ومن المتوقع وصول شحنات وقود الطائرات الشهر المقبل بعد أن جرى الاتفاق عليها عقب محادثات جرت الشهر الماضي بين ألبانيزي ورئيس الوزراء الصيني لي تشانغ تناولت أمن الطاقة. وزودت الصين أستراليا بثلث احتياجاتها من وقود الطائرات العام الماضي، في حين أن بكين هي مستورد رئيسي لخام الحديد والفحم والغاز الطبيعي المسال الأسترالي. ومن المتوقع أن يلتقي وزير التجارة الفيدرالي دون فارل بنظيره الصيني وانغ وين تاو هذا الأسبوع في مدينة سوتشو الصينية، التي تستضيف اجتماع وزراء تجارة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ أيباك. قال وزير الصحة الفيدرالي مارك باتلر اليوم أن السلطات الصحية تتابع عن كثب التطورات المتعلقة بتفشي سلالة جديدة من فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية، واحتمال انتشارها في بلدان أفريقية مجاورة، وسبل الاستجابة في أستراليا على هذه الحالة الصحية الطارئة. وكانت الولايات المتحدة فرضت قيودا على منح التأشيرات لمدة 30 يوما لدخول أشخاص من الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان وأوغندا إلى أراضيها كإجراء احترازي. وقال باتلر أن اجتماعا عقد أمس بمشاركة خبراء صحيين وممثلين عن وزارة الخارجية وقوة الحدود لمناقشة التدابير التي يجب اتخاذها لتعزيز المراقبة الصحية.
1: Just to continue to monitor things like travel advice to the region, the DRC is a do not travel country based on smart traveler advice and has been for some time. They'll be revising or reviewing travel advice for Uganda. We'll also be considering whether there are ways in which we should review the screening systems and screening controls that happen as travelers come into Australia or return to Australia.
0: لم يستبعد رئيس حكومة نيو ساوث ويلز كريس مينز اليوم تخصيص تمويل إضافي لمكافحة آفة العنف الأسري على خلفية جريمة مقتل 3 أشخاص في سيدني، واصفا الجريمة بالمروعة. وقال مينز أن الإصلاحات المتعلقة بقوانين الإفراج عن المتهمين بكفالة مهمة في هذا الإطار، وكذلك زيادة التمويل المخصص للشرطة ولخدمات العناية بضحايا العنف الأسري، محذرا في نفس الوقت من أن كافة هذه الإجراءات لا تضمن القضاء على الآفة نهائيا.
2: Understandably, and for understandable reasons, it's not enough, and they've made that point. So we'll look at it very closely. I'll try and do everything I possibly can to ensure we don't see repeats of this, but I can't promise it. I can't promise it because despite the best efforts and the tireless dedication of New South Wales Police and domestic violence prevention officers, it continues to happen and it's heartbreaking.
0: وكانت الشرطة وجهت اتهامات بقتل طفلين وامرأة لشخص في 47 من عمره بعد العثور على جثث الضحايا في منزل في كامبلتاون الواقعة في جنوب غرب سيدني مساء أمس. حالة الطقس المتوقعة اليوم في أدليد: أمطار متفرقة 18 درجة، بريسبن ممطر 24، هوبارت غائم جزئيا 16، داروين غائم جزئيا 32، بيرث مشمس 24 درجة، ملبون أمطار متفرقة 16، سيدني أمطار متفرقة 20، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا ممطر 16 درجة. نهاية النشرة. قدم لكم هاشم الحداد من SBS عربي. المزيد من الأخبار على رأس الساعة. نترككم الآن مع باقة من المختارات الغنائية.

0: غلطيت وشكت أكثر من اللازم وحرامات، بس غلطة ما أكررها.
1: هل لديكم جوجل سمارت سبيكر؟ من السهل جداً الاستماع إلى آخر الأخبار، التحاليل، القصص والموسيقى. يكفي القول هاي جوجل بلاي اس بي اس عربيك، وعندما يحين وقت الاسترخاء عليكم القول هاي جوجل بلاي اس بي اس تشيل للاستماع المباشر.
2: مرحبا، أنا بترا طوء الهندي من Good Morning أستراليا. بلشوا نهاركم معنا، تتعرفوا آخر الأخبار والتحاليل، تقارير المحلية والدولية، وتنفتح الخطوط للحوار المباشر. هذا هو Good Morning أستراليا من السادسة صباحاً ومن الاثنين للجمعة.

0: عناوين النشرة: ترامب يقول أنه أرجأ هجوما على إيران كان مقررا اليوم بناء على طلب قادة خليجيين، ويتحدث عن تطورات إيجابية في المحادثات مع طهران. إغلاق مضيق هرمز يجبر أستراليا على استيراد 600 ألف برميل من وقود الطائرات من الصين. مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار على مسجد في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وانتحار شابين يشتبه بتنفيذهما الاعتداء. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أنه أرجأ هجوما على إيران كان مقررا اليوم الثلاثاء استجابة لطلب قادة دول في الخليج، مؤكدا أن مفاوضات جدية تجري مع طهران، ولكنه شدد على أن الولايات المتحدة جاهزة لشن هجوم شامل وواسع النطاق على إيران في أي لحظة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مقبول معها. وأوضح أن طلب تعليق العملية العسكرية جاء من قادة قطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة، لافتا إلى أن هؤلاء يرون أن اتفاقا مع طهران لا يزال ممكنا. وأضاف ترامب أن الاتفاق المأمول به يجب أن يضمن عدم حيازة إيران السلاح النووي.
1: Was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal. And if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also. You know, it's a very positive development. But so I was called by these three countries plus others, and they're dealing directly with our people and right now Iran, and there seems to be a very good chance that they can work something out. If we can do that without bombing the hell out of them, I'd be very happy.
0: وقبل تصريح ترامب كانت إيران شددت على أنها مستعدة تماما لأي طارئ ردا على تهديد سابق للرئيس الأمريكي. كما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن إيران ردت على مقترح أمريكي جديد يهدف إلى إنهاء الحرب، لافتا إلى أن التواصل مع واشنطن مستمر عبر الوسيط الباكستاني من دون الخوض في التفاصيل. في هذه الأثناء قال الحرس الثوري الإيراني أمس أن كابلات الألياف الضوئية للإنترنت التي تمر عبر مضيق هرمز يمكن أن تخضع لنظام تصاريح. وفي محاولة للسيطرة على أسعار النفط، مددت وزارة الخزانة الأمريكية لمدة 30 يوما إضافية الإعفاء من العقوبات المفروضة على شحنات النفط الروسية الموجودة في عرض البحر، مواصلة بذلك تخفيف الضغط على موسكو منذ غزوها لأوكرانيا عام 2022. على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، أفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان تجاوز 3000 قتيل منذ 2 من آذار مارس الماضي. ميدانيا، أعلن حزب الله أمس استهداف منصة للقبة الحديدية تابعة للجيش الإسرائيلي في معسكر غابات الجليل بمسيرة انقضاضية، وذلك ردا على خرق وقف إطلاق النار. وأعلن أيضا عن استهداف آلية قائد اللواء 300 التابع للجيش الإسرائيلي في منطقة شميرة في شمال إسرائيل بمسيرة انقضاضية. في غضون ذلك، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن سلسلة غارات إسرائيلية على قرى في جنوب لبنان، وأنذر الجيش الإسرائيلي سكان عدة بلدات وقرى في قضائي صور والنبطية في جنوب لبنان بوجوب إخلائها تمهيدا لقصفها. أعلن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اليوم أن أستراليا ستستورد 3 شحنات من وقود الطائرات من الصين بإجمالي 600 ألف برميل، ما من شأنه أن يضاعف المخزون الوطني. وتسببت الحرب في الشرق الأوسط وأغلاق مضيق هرمز بارتفاع أسعار الوقود، ما وضع العديد من دول آسيا والمحيط الهادئ أمام أزمة طاقة. ويعتمد قطاع السياحة والشحن في أستراليا بشكل كبير على النقل الجوي، وهو قطاع تأثر بشدة بارتفاع الأسعار. ومن المتوقع وصول شحنات وقود الطائرات الشهر المقبل بعد أن جرى الاتفاق عليها عقب محادثات جرت الشهر الماضي بين ألبانيزي ورئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ تناولت أمن الطاقة. وزودت الصين أستراليا بثلث احتياجاتها من وقود الطائرات العام الماضي، في حين أن بكين هي مستورد رئيسي لخام الحديد والفحم والغاز الطبيعي المسال الأسترالي. ومن المتوقع أن يلتقي وزير التجارة الفيدرالي دون فارل بنظيره الصيني وانغ وينتاو هذا الأسبوع في مدينة سوتشو الصينية، التي تستضيف اجتماع وزراء تجارة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ أيبك. وبلغ حجم التبادل التجاري بين أستراليا والصين 326 مليار دولار أسترالي، أي حوالي 230 مليار دولار أمريكي العام الماضي. إلى ذلك أمنت الحكومة الفيدرالية الحصول على حوالي 40 ألف طن من المواد المستخدمة في تصنيع الأسمدة الكيماوية اللازمة للزراعة من بروناي. لم يستبعد رئيس حكومة نيو ساوث ويلز كريس مينز اليوم تخصيص تمويل إضافي لمكافحة آفة العنف الأسري على خلفية جريمة مقتل 3 أشخاص في سيدني، واصفا الجريمة بالمروعة. وكانت الشرطة وجهت اتهامات بقتل طفلين وامرأة لرجل في 47 من عمره بعد العثور على جثث الضحايا في منزل في كامبلتاون الواقعة في جنوب غرب سيدني مساء أمس. وقال مينز أن الإصلاحات المتعلقة بقوانين الإفراج عن المتهمين بكفالة مهمة في هذا الإطار، وكذلك زيادة التمويل المخصص للشرطة ولخدمات العناية بضحايا العنف الأسري، محذرا في نفس الوقت من أن كافة هذه الإجراءات لا تضمن القضاء على الآفة نهائيا.
2: Understandably, and for understandable reasons, it's not enough, and they've made that point. So we'll look at it very closely. I'll try and do everything I possibly can to ensure we don't see repeats of this, but I can't promise it. I can't promise it, because despite the best efforts and the tireless dedication of New South Wales Police and domestic violence prevention officers, it continues to happen, and it's heartbreaking.
0: قتل 3 أشخاص في إطلاق نار جماعي على مسجد داخل مركز إسلامي في سان دييغو بولاية كاليفورنيا أمس، وفق ما أفادت الشرطة التي أعلنت أنها عثرت لاحقا على جثتي شابين اثنين داخل سيارة يشتبه بأنهما نفذا الهجوم وقضيا انتحارا. وقالت الشرطة أن فرق الطوارئ عثرت على الضحايا داخل المركز الإسلامي الشاسع في سان دييغو قبل أن تعثر لاحقا على جثتي منفذي الهجوم البالغين 17 و19 من العمر. وانتشرت سيارات الشرطة حول المركز الإسلامي الذي يوصف على موقعه الإلكتروني بأنه أكبر مسجد في مقاطعة سان دييغو الواقعة جنوب كاليفورنيا. وبعد فترة وجيزة من تطويق المكان ومناشدة السلطات سكان المنطقة التزام منازلهم، أعلنت شرطة سان دييغو تحييد التهديد في المركز. وقال قائد شرطة المدينة سكوت وال للصحفيين أن الشرطة تلقت بلاغا عن وجود مسلح نشط في المركز الإسلامي، وفي غضون دقائق وصلت قوات الأمن إلى الموقع وعثرت بشكل فوري على 3 جثث أمام المركز، مضيفا أن الشرطة عثرت خارج المركز الإسلامي على سيارة وبداخلها مطلقي النار قتيلين. وأشار إلى أن الشرطة تلقت مكالمات بشأن حالات إطلاق نار أخرى في مكان قريب، حيث تعرض عامل تنسيق حدائق يعمل هناك لإطلاق نار لكنه لم يصب بأذى. وأكد مدير المركز الإسلامي الإمام طه حسان سلامة كل الأطفال وأفراد الطاقم والمدرسين، مشيرا إلى خروجهم بأمان من المبنى، مدينا ما وصفه بمناخ من عدم التسامح يسود في البلاد.
3: The religious intolerance and the hate, unfortunately, that exists in our nation is unprecedented. All of us, we are responsible for spreading the culture of tolerance, the culture of love. It's a house of worship, it's not a battlefield. Come on. People come to the mosque to pray.
0: في أخبار الرياضة، أعلن مدرب منتخب كرواتيا لكرة القدم زلاتكو داليتش أمس قائمة أولية من 33 لاعبا للمشاركة في نهائيات كأس العالم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، يتقدمها المخضرم لوكا مودريتش، مهندس النجاحات التاريخية للمنتخب الوطني الكرواتي في السنوات الأخيرة. وقاد لاعب وسط ميلان الإيطالي البالغ من العمر 40 عاما منتخب كرواتيا، الدولة التي يقل عدد سكانها عن 4 ملايين نسمة، إلى المركز الثاني في مونديال 2018. كما كان النجم السابق لريال مدريد الإسباني عنصرا أساسيا في إحراز كرواتيا المركز الثالث في مونديال 2022 في قطر. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 71 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة غدا الأربعاء في أديلايد، أمطار متفرقة 19 درجة، بريسبن أمطار متفرقة 24، هوبارت غائم جزئيا 15، داروين غائم جزئيا 33، بيرث غائم جزئيا 25 درجة، ملبون أمطار متفرقة 17، سيدني غائم جزئيا 20، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس مع رياح 16 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لإصغائكم.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
1: على الموبايل, الانترنت والراديو. انتم مع أستراليا اليوم. أسعد الله أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم في أستراليا اليوم, برنامجكم الإخباري المسائي من SBS عربي. اليوم هو الثلاثاء في 19 من شهر مايو أيار للعام 2026.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام. قبل تعريفكم بفقراتنا لليوم, نود أن نعترف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها البرنامج اليوم. SBS تقدم احترامها لشعب ورنجري ووي ورونغ من أمة كولين ولكبارهم في الماضي والحاضر. نحن نقر أيضا بأصحاب الأرض التقليديين من الأبرجينيين وسكان جزر مضيق توريس الذين يستمعون إلينا اليوم.
3: انطلق أستراليا اليوم في تمام الثالثة بعد الظهر وسيستمر معكم حتى السادسة مساء. كل يوم من الاثنين إلى الجمعة نستعرض إياكم الأحداث وقضايا الساعة, نطلعكم كذلك على حالة الطقس وما يجري تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. ترافقكم في هذا المساء أنا هناء ياسين
2: وأنا منال العاني, وينضم إلينا الزميل هاشم الحداد على نشرات ومواجز الأخبار. يمكنكم مستمعين الكرام التواصل معنا عن طريق إرسال إيميل على today@sbs.com.au.
3: وصف رئيس حكومة ولاية نيو ساوث ويلز السيد كريس مينز بالمروعة جريمة القتل التي راح ضحيتها امرأة وطفلان ووقعت في سيدني بالأمس. ووعد مينز بالنظر في زيادة التمويل المخصص لمكافحة العنف الأسري في الولاية. من ناحيتها قالت الشرطة إن هذه الجريمة تسلط الضوء على آفة العنف المنزلي المنتشرة في المجتمع. فما المطلوب يا ترى لمساعدة ضحايا العنف العائلي الذين يعانون في صمت؟ وما الذي تضمنته الميزانية الفيدرالية من مخصصات لمكافحة الدوميستيك فايلنس؟ نقدم لكم بعد قليل تقريرا مفصلا حول هذا الموضوع, يضم لقاء مع الناشطة في مجال حقوق المرأة والمديرة التنفيذية لمركز صحة المرأة اللاجئة والمهاجرة في منطقة بانكستاون السيدة مريم مراد.
2: وأيضا مستمعين نبقى بالشأن المحلي ونسلط الضوء على التغييرات في البرنامج الوطني للتأمين ضد الإعاقة والمعروف ومختصرا بـ NDIS من أجل تحقيق خفض بالإنفاق العام بحسب الحكومة الفيدرالية. طبعا مستمعين هذه التغييرات أثارت قلق وغضب العديد من منظمات دعم ذوي الاحتياجات الخاصة من تأثيرها السلبي المستقبلي المحتمل عليهم. فكيف يمكن أن تؤثر هذه التخفيضات على الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة, وما هي الخدمات المقدمة لهم؟ ترقبوا بالساعة الأولى من البرنامج لقاء مع السيدة قمر صابون مديرة الدعم في قطاع خدمات NDIS.
3: إذن في هذه الساعة الأولى لدينا أكثر من ملف ووقفة مع قضايا وموضوعات تمس حياتنا مستمعينا وتعنينا بشكل مباشر. بقية البرنامج حافل بالفقرات واللقاءات المتنوعة والمميزة من إعداد فريق SBS عربي. وقفة مع الإعلان ثم نعود إليكم أنا ومنال سريعا, فلا تذهبوا بعيدا.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
5: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي, أحدث إصدارات SBS عربي 24. يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
6: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.

0: وصف رئيس حكومة ولاية نيو ساوث ويلز السيد كريس مينز بالمروعة جريمة القتل التي راح ضحيتها امرأة وطفلان في سيدني، ووعد مينز بإعادة النظر في زيادة التمويل المخصص لمكافحة العنف الأسري في الولاية. وكانت الشرطة قد استدعيت بالأمس إلى منزل في كامبل تاون بعد تلقي خدمات الطوارئ بلاغاً حيث عثر على جثة امرأة في الأربعينيات من عمرها وطفلين صغيرين. وقال السيد مينز إن من حق الناس الشعور بالغضب والحزن الشديدين، وأضاف أن إصلاحات قوانين الكفالة التي قامت بها حكومته تهدف إلى تقديم المساعدة لضحايا العنف العائلي، وأشار إلى أنه تم بالفعل تخصيص المزيد من التمويل للشرطة ومقدمي خدمات الخطوط الأمامية، لكنه سيدرس الاحتياجات الإضافية.
1: It's not enough, and they've made that point. So we'll look at it very closely. I'll try and do everything I possibly can to ensure we don't see repeats of this, but I can't promise it. I can't promise it, because despite the best efforts and the tireless dedication of New South Wales Police and domestic violence prevention officers, it continues to happen, and it's heartbreaking.
0: هذا وقد وجهت الشرطة 3 تهم بالقتل إلى الرجل البالغ من العمر 47 عاما، وقال القائم بأعمال مراقب شرطة الولاية مايكل موروني إن الرجل غير معروف لدى الشرطة التي لم تتعامل في وقت سابق مع الأسرة في أي قضية تتعلق بالعنف المنزلي.
2: This today appears to be not something that we had on our radar in terms of being known to police, but I can reassure the public that domestic violence is a number one priority for the New South Wales Police, and we will continue to prioritise DV offenders.
0: وأضاف السيد مولوني أن هذه الجريمة تسلط الضوء على آفة العنف المنزلي المنتشرة في جميع أنحاء المجتمع، ودعا من تتعرض للعنف الأسري إلى طلب المساعدة وعدم المعاناة في صمت. عن هذه الدعوة تقول الناشطة في حقوق المرأة والمديرة التنفيذية لمركز صحة المرأة اللاجئة والمهاجرة في بانكستاون السيدة مريم مراد.
3: لأهم من هيك لازم نطلع في our system, our police system had to respond to domestic violence. What drives domestic violence? شو هو شو أسباب نحن لن نصير في عنا حل بأننا نعرف أسباب المشكلة. إذا عنده واحد مشكلة مرض معين ما بدك تعرف شو أسبابه. أسباب المشكلة العنف العائلي هي عدم التكافؤ بين الرجل والمرأة في مجتمعاتنا، أي أول شغلة. تاني شغلة المجتمع الأبوي اللي نحن منعيش فيه، وثالث شغلة وهي أهم شغلة كيف how is the system response to domestic violence. في عنا الكماندا للبنكستان أريا هون هو رئيس جهاز البوليس بهاي الأريا، لما إجا مرة عم بيزورنا قالنا 90% من المشاكل الجرائم اللي نتعامل فيها بهاي المنطقة فهي للعنف العائلي. العنف العائلي أنا السؤال اللي بسأله، هل البوليس فورس عنا is equipped وعنده القدرة إنه يتعامل مع العنف العالي ويقدر؟ لا لا، ما عندهم يعني ما عندهم الابيليتي، بيعطوهن لك مادة بس مادة صغيرة عن العنف العائلي، بس بشكل عام منهم إكويبت. أنا وحكيت عدة مرات وبحكي هذا مع بحكي مع الوزراء مع النواب، بقول لهم حتى نقدر نحن combat the domestic violence نتعامل معه أول شيء systemic change، تاني شيء نحن لازمنا بنيو ساوث ويلز و other states as well يكون عندنا فرقة من البوليس بس اختصاصية للعنف العائلي، مش تكون within the police force because the police is to police الجرائم التانية. We need specialized police force to respond to domestic violence.
0: ما تحسن الوضع ست مريم رغم ما قاله رئيس حكومة الولاية إنه وضع كثير من الموارد والأموال، وطبعا بالإضافة لتغيير القانون مثلا المتعلق بالخروج بكفالة للمتهمين بجرائم عنف؟
3: أكيد كثير تطورنا بالإشي، بس بعد برجع بحكي لك قوام المجتمع لازم يتعامل مع المشكلة العنف العائلي كأنه هيدي بانديميك، هيدي جائحة كبيرة. لما انت بس بتحطي باند ايد على الجرح من دون ما تعرفي شو هو المشكلة، هو جوهر المشكلة هي عدم التكافؤ المجتمع الأبوي, and also the police response is not adequate. It's not appropriate. Domestic violence.
0: إذن خليني أسألك ست مريم, ما رأيك في المخصصات التي وردت في الميزانية الفيدرالية والمتعلقة بمكافحة العنف المنزلي والعنف الأسري بدعم الموظفين بالخطوط الأمامية الفرونت لاين وركرز, أكثر من 61 مليون دولار لتوظيف 500 عامل؟ ما المقصود بالفرونت لاين وركرز؟ شو عملهم وشو أهمية دورهم؟
3: هذه شغلة كتير حلوة كانت من الفيدرال جوفرمنت. بحياتنا من الفيدرال جوفرمنت مع مش الستيتس الولايات funding to address domestic violence. It's under the NPA, which is the national partner agreement between the federal government and the state government. عطوا هدول 61 مليون دولار. هدول موظفين, نحن عندنا موظفين ونحن بساوث ويست سيدني طلبوا منا نقدم على الفندنج والحمد لله اجانا, بيجينا one full time, عندنا one full time worker to do domestic violence. هني 500 in whole New South Wales, 500 worker. كانت في 2 years, فعطوا roll over لخمس سنين. فهيدي شغلة كتير, احنا هيدي الخطوة حبزناها ومهم كتير, وكتير انا ارتحت لما قالوا ما انه سنتين هلا صارت خمس سنين, وبعدين بتصير part of the co-funding. سو حطوا بكل مؤسسة, نحنا مركز المراكز المتعاملة اللي عنا اياها مراكز ما بنشتغل مع العنف العائلي, بس اي محل بتأمني الامان للنساء وبتأمني انه المرأة بتجي وبتسمعيها وبتصدقي قصتها وبتصدقي what was going on for her, بتشي فيه السيف. نحن عنا women's health centers, نعمل early intervention programs, عنا دكتورة, عنا health promotion, عنا psychologist بيعملوا counseling. 90-95% presentation at the centers that we manage هن related domestic violence. So هذه شغلة كتير منيحة. كان بقلك هنا اليوم عم بحكي مع الموظف اللي المساعدة عندي, قالت لي عنا 15 امرأة على waiting list ليشوفوا الورقة. So while it's good, we need more.
0: تشير الأرقام ست مريم إلى مقتل امرأة كل 9 أيام على يد شريك سابق أو حالي, واقع مؤلم وصادم, ومع ذلك البعض قد ينكر أو يتهم من يسعى للتوعية به باستهداف بنيان العائلة. كيف تردين على من يحمل هذا التصور؟
3: في أوقات بينطلب مني أحكي عن domestic violence in my community. بقولوا لي الناس بقول لهم كانت statistics من 10 سنين أقل من هلأ صارت أكثر. بقولوا أنتوا بتخربوا بيت العالم. نحن لا, لأنه في campaigns we raise awareness about domestic violence, بنحكي للعالم, نعطي برامج تثقيفية فبتطلع النمبرز. لما بتطلع النمبرز it doesn't mean أنه هلأ صارت worse only, it means that people, women are knowing more. Unfortunately لسوء الحظ هالإنسانة هالمرأة هذه اللي قتلت هي ولادها يمكن ما بتعرف, يمكن ما بيخلت تطلع من البيت, يمكن ما عندها هي من عندها حريتها لتعرف شو عم بيصير بالدنيا, لأنه part of the cycle of violence is psychological violence in control. العنف النفسي, العنف المالي, ما بيعطيها مصاري. في منهم كتير بيجوا لعندنا نساء من بعدنا يعرفوا إنه نحنا شو بنعمل, بيجي لنساعدهم, ما عندهم البنك كانت تبعيتهم الكرت والكل الرقم السري مع الرجل مش مع المرأة. وللأسف نحنا عايشين ب first world countries بعض هذه الشغلات بتصير, يعني شيء مؤلم إنه بعد هذه الشغلات عم بتصير. بتحس المرأة نفسها مش قادرة تكون مسيطرة على حياتها أو سيدة نفسها.
0: أخيرا ست مريم, شهر مايو أيار هو شهر التوعية والوقاية من العنف الأسري والعائلي, يهدف لزيادة وعي المجتمع بهذه الآفة. ما هي رسالتك يا ترى للأسرة الأسترالية العربية التي قد تواجه هذه الأزمة, قد تواجه هذا التحدي الاجتماعي الإنساني والقانوني أيضا في صمت وراء الأبواب المغلقة؟
3: بدي الرجل يكون عن جد رجل ينتبه عائلته, take care of his family. لأنه هلأ فكري شغلة, نحن هون بمجتمع عايشين, إذا واحد ضرب كف بالطريق للتاني شو بيصير فيه؟ فكرة واحد أنت نازل بالطريق بتضربي واحد شو بيصير فيك؟ بهيدا جرم ضد القانون. فأنت اللي بتكون المرأة اللي أنت بتكون معها على السراء والضراء, هذه زوجتك, أم ولادك, بتحفظها, بتحفظ ولادك. لأنه في ناس بيقولوا آه هو كتير بي منيح بس هو بس هو عنيف معه. ما أنت لما تكون عنيف مع زوجتك العنف هيدا عندكم الأطفال بقلن أنا الشاهدين الصامتين على العنف العائلي. أوقات كتير لما في مناسبات وفي شغلات بحكي فيها بيقولوا لي آه ممكن إذا لبناني أو إذا مصري أو إذا كان من إثنيتين ممكن في عندكم عنف عائلي أكتر. منه لا، العنف لا يعرف لا لا color، لا nationality، لا religion. العنف ما إله هوية.
0: كانت هذه هي الناشطة في مجال حقوق المرأة والمديرة التنفيذية لمركز صحة المرأة اللاجئة والمهاجرة في منطقة بانكستاون في مدينة سيدني، السيدة مريم مراد. هذا التقرير من إعداد وتقديم هناء ياسين لإس بي إس عربي.
4: شكرا لك هنا على إعداد وتقديم هذا التقرير المهم بظل ارتفاع أعداد النساء المتعرضات للعنف الأسري من قبل الشريك. مستمعينا، هذا اللقاء موجود على موقعنا الإلكتروني sbs.com.au/arabic.
0: زوروا هذا الموقع أعزائي لتستمتعوا بباقة مختارة ومتميزة من أجمل اللقاءات والمقابلات، بالإضافة للمقالات اللي راح تأخذكم في أكثر من ملف وأكثر من قضية أسترالية عربية ودولية. sbs.com.au/arabic. وإذا كنتم بتحبوا التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، ما عليكم إلا زيارة SBS Arabic على الفيسبوك، تيك توك، إنستغرام، وكذلك قناتنا على اليوتيوب.
4: فعلا قناتنا على اليوتيوب مستمعينا قناة شاملة لفيديوهات طويلة وقصيرة، بودكاست متنوعة من إعداد وتقديم الزملاء بSBS عربي. وأيضا مستمعينا الكرام، الفيديوهات هي محلية دولية أيضا من الوطن العربي، من بلداننا العربية، بالإضافة إلى فقرات أو فيديوهات طويلة أيضا تخص مواضيع مهمة.
0: إذن أعزائي، هذه هي الساعة الأولى من أستراليا اليوم، ساعة حافلة بالفقرات والموضوعات العديدة. ترقبوا فيما تبقى منها إضاءة هامة على التغييرات التي طالت نظام التأمين الوطني على ذوي الإعاقة NDIS، والمخاوف التي عبرت عنها بعض المنظمات الداعمة لذوي الاحتياجات الخاصة من تأثير هذه التغييرات والقطوعات على جودة حياة ذوي الاحتياجات الخاصة المستفيدين من هذا البرنامج. لقاء مهم نقدمه لكم أعزائي بعد هذا الموجز الإخباري مع هاشم الحداد.
5: من اسمي عربي، هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم موجزا للأنباء. ترامب يقول أنه أرجأ هجوما على إيران كان مقررا اليوم بناء على طلب قادة خليجيين، ويتحدث عن تطورات إيجابية في المحادثات مع طهران. إغلاق مضيق هرمز يجبر أستراليا على استيراد 600 ألف برميل من وقود الطائرات من الصين. مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار على مسجد في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وانتحار شابين يشتبه بتنفيذهما الاعتداء. ترقبوا نشرة مفصلة للأخبار على رأس الساعة.
6: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
7: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
6: Thank you, Leo.
7: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
6: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
8: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
9: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لإس بي إس عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة إس بي إس Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
4: عدنا إليكم مستمعينا الكرام بالنصف الثاني من الساعة الأولى من انطلاقة برنامج أستراليا اليوم، ونحييكم أنا منال العاني
0: وأنا هناء ياسين. نأمل أنكم برفقتنا أعزائي تقضون وقتا ممتعا ومفيدا. ترقبوا في الدقائق التالية إضاءة على أهم التغييرات التي طالت نظام الـ NDIS أو منظومة التأمين الوطني على ذوي الاحتياجات الخاصة، ما الذي تعني هذه التغييرات ومن الذي سيتأثر بها. لقاء هام مع السيدة قمر صابون وهي مديرة دعم في قطاع الـ NDIS.
4: لكن الآن أحوال الطقس المتوقعة ليوم غد الأربعاء بكبرى المدن الأسترالية. نبدأها من مدينة بيرث، تتمتع بطقس مشمس إجمالا ودرجة حرارة معتدلة 25 درجة. بأدليد أمطار متفرقة 19، وفي ملبون أمطار متفرقة 17 درجة. ننتقل إلى هوبارت، غائم جزئيا 15 درجة. العاصمة الفيدرالية كامبرا، طقس مشمس إجمالا 16 درجة. ننتقل إلى سيدني أيضا، طقس مشمس مستمعين 20. ببريزبين مشمس إجمالا 24، وفي داروين مشمس إجمالا 33. أعلنت الحكومة الفيدرالية عن تغييرات في البرنامج الوطني للتأمين ضد الإعاقة NDIS، تتضمن تخفيضات في التمويل ما يؤثر سلبا على المستفيدين من جهة، ويحقق وفورات في الميزانية الفيدرالية من جهة أخرى. وعبر عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة عن قلقهم وغضبهم بشأن ما سيحدث مستقبلا. ولا تزال قيد الدراسة التفاصيل المتعلقة بالمشاركين الذين سيفقدون خدمات الدعم الخاصة بهم، وما إذا كانت حكومات الولايات ستسد هذه الفجوات.
10: I will proudly table this petition in the Senate on behalf of the 13,000 people who have signed it. All of us in the disability community are united against these savage labour cuts to our NDIS, some $37 billion.
4: وكان السيناتور عن حزب الخضر جوردن ستيل جون من أبرز المنتقدين للتخفيضات في البرنامج الوطني للتأمين ضد الإعاقة، والتي شكلت أكبر مصدر للتوفير في الميزانية.
10: We know that for so many disabled people and our families in the community, the NDIS is the difference between being able to get up in the morning and maybe have a shower a couple of times a week, maybe get out in the sunshine, get a job, connect with friends. All of these services and supports have been put on the chopping block by Labour and savagely cut in this budget.
4: ويقول وزير الصحة الفيدرالي مارك باتلر إن نحو 160 ألف شخص سيتم استبعادهم من البرنامج قبل عام 2030 مع تطبيق قواعد آهلية أكثر صرامة.
11: We'll be working with people with a disability on that question. We'll have to have a technical advisory group to go through the process of moving essentially from a system that provides people with entry to the NDIS based on a diagnosis, so we can get a diagnosis, find a doctor, pay the often thousands of dollars to get that diagnosis you're in, moving from that system to what was always intended, which was to assess a person's functional capacity.
4: فكيف يمكن أن تؤثر هذه التخفيضات على الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة؟ وما هي الخدمات المقدمة لهم؟ التقيت أنا منال العاني بالسيدة قمر صابون مديرة الدعم في قطاع خدمات NDIS، والتي بدأت الحديث بنبذة عن عملها والخدمات التي تقدمها.
12: أنا بشتغل بمركز NDIS المسجلة. عندنا مراكز التأهيل اليومية بكذا مكان بنيو ساوث ويلز، عنا ببيلمول وعنا بفيرفيلد، كامبلتاون، بنريث، بلاكتاون، ماونت درويت، نوريلين. لحنا منقدم الفعاليات المجانية وعنا توصيل المجانية كمان. منركز على بناء المهارات للأشخاص ذو إعاقة. كمان عنا بيوت مؤسسين لهم عنا support workers بينطبهوا عليهم يعني يومية, بيظهروهم بياخذوهم على موعد الحكيم تبعهم, بياخذوهم على موعد السبيتش والأوتي والأشياء المهمة يلي إنه مثلا أهليهم يكونوا مشغولين وما بيقدروا يوصلوا لهذا الموعد, لحنا من ناخذهم وننتبه عليهم. عنا كمان بيوت مثلا إذا الأهالي على الويكند رايحين هوليداي أو شيء يعني حيالله شيء عهن عندهم ياها, لحنا مننتبه عليهم وما منخلط البنات والشباب مع بعضهم. البنات بيكونوا ببيت لحالهم مع السبورت وركر, والشباب بيكونوا ببيت لحالهم كمان ننتبه عليهم لو يوم لو جمعة وهن بيقدروا يناموا هنيك ويعني ما بيأكلوا أكل صحي. لحنا ما منجيب أكل فروزن, منجيب إنه منطبخ لهم كل يوم أكل جاهز نضيف وظريف, ومنطلعهم على الكوميونيتي شو ما بيحبوا يعملوا موجود. بيحبوا يروحوا على الحديقة, بيحبوا يروحوا بولينج, بيحبوا يعملوا هاي الله أكتيفيتي هني ناجحين أو بيحبوا يجربوها أو بيحبوا يكونوا يشتركوا فيها, لحنا موجودين. وطبعا كله فري يعني لحنا ندفع على كل هالأشياء, الأهالي ما ضروري يبعثوا مصاري معهم.
4: أستاذة قمر, مؤسستكم تقدم خدمات شاملة لذوي الاحتياجات الخاصة. هذا الملف المهم جدا اللي شغل الحكومة الفيدرالية بالميزانية, ميزانية 2026-2027, شفنا هنالك استقطاعات تخفيضات ببرنامج الـ NDIS وهو البرنامج الوطني للتأمين ضد الإعاقة. كيف راح تأثر هذه التغييرات أستاذة قمر على عملكم مع ذوي الاحتياجات الخاصة؟
12: هلا هي بتأثر على الأهالي أكثر شيء. أوقات يعني عاملين نظام جديد كل 3 شهور بيعطوا مبلغ للأشخاص, وإذا ما بينعاد هذا المبلغ بين هال3 شهور ما بتحول على الشهر يلي بعده, لازم يعوضوا بهال3 شهور. إذا ما عوضوا ما بيضل الNDIS ترجع بتاخذهم, وبس ليجي ريفيو يرجعوا يأسسوا البلان تبعيتهم ما بيرجعوا بيعطوا نفس المبلغ. إذا شافوا أنه هذا المبلغ منه منعاز بيقموا يعني بيقلل, بيصير المبلغ تبعهم قليل.
4: وهذا كيف يأثر على أهالي ذوي الاحتياجات الخاصة؟
12: هو أهم الشيء أنه تشوفوا البلان تبعيتكم شو موجود فيه, شو بيحق لكم انه تسووا وتجربوا تعملوا ماكسمايز البلان قد ما فيكم, لان هن الشغله اللي طالعه جديده اذا ما عستيها بتروح اولا, وثانيا اذا حابه تعملي ريفيو بيكون صعب ليعملوا ريفيو ويعطوك شو انت طالبه منهم او مساعده زياده او مبلغ زياده, صعب الواحد يحصل عليها. أول شيء لازم يكون في ريبورت كتير من المركز اللي بيروحوا عليهم, السبيتش, الحكيم, الأوتي, يعني لازم كل هذول يكونوا جاهزين. أهم شيء يكون في سبورت كورنيرا كمان يلي عم يقولوا بدهم ينقصوا منهم, وهذول أكتر شيء بيكونوا بيساعدوا الأهالي يوصلوا على الأشياء اللي هن بيريدوها لأولادهم.
4: وبتعرفي أستاذة قمر, الأرقام على ما يبدو تشير إلى سوء استخدام هذا النظام من قبل البعض, والحكومة طبعا قالت إنه من المتوقع أن تبلغ تكلفة برنامج الـ NDIS هذا العام نحو 50 مليار دولار, ومن المتوقع أن تصل التكلفة السنوية إلى 70 مليار دولار بحلول عام 2030. فكيف راح يتم التصرف؟ هل فعلا بتحسين انه هنالك سوء استخدام لهذا النظام من قبل البعض؟
12: هلا اذا منا مين مضبوط ومع شركه مسجله

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: Spectrum TV makes sports easy, so I never miss. Never miss a homer. Never miss a home field hat trick. Never miss a goal line stand inches from the end zone. Never miss an end-to-end, tic-tac-toe, top-shelf snipe. Never miss a downtown buzzer beater for the championship win. Get your favorite streaming apps included at no extra cost with Live TV. It's one plan, one price, one place for all your sports. For details, visit SpectrumTV.com.
3: The group, يعني بيكونوا هني بين one support worker وثلاث أشخاص. في منهم لازم يكون one-on-one. في منهم اثنين بجروب مع one support worker. يعني حسب ال NDIS هني شو عاطينهم قدي بيقدروا يمشوا بهذا المجال. وطالما هني ماشيين نظاميا وفي documents وكله عم يقول انه ايه محتاجين ومزبوط وهيدا المعاش الصح لقلهم, ان شاء الله ما يكون في افكت عليهم.
4: يعطيكم الف عافية استاذة قمر. وللي يحب يعرف تفاصيل أكثر عن خدماتكم, عن شروط القبول بمؤسستكم, هل هنالك من طريقة للتواصل معكم أستاذة قمر؟
3: أكيد تقدروا تدقوا على نمرتي أنا 0448-333-444. أي سؤال إذا بتحبوا تيجوا تشوفوا المركز تقعدوا تحكوا فيكن تدقولي شخصيا وأنا جاهزة لساعدكم وبتشرفونا.
4: السيدة قمر صابون مديرة دعم بقطاع خدمات NDIS, شكرا جزيلا أستاذة قمر على وقتك معنا اليوم وعلى معلوماتك المهمة.
3: شكرا منال, شكرا.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
2: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لSBS عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وSBS أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS أوديو الآن، متوافر لكم من أب ستور.
3: شاركونا آراءكم في المواضيع التي نطرحها مباشرة على الهواء الأربعاء والجمعة في أستراليا اليوم، لنغني النقاش بتفاعلكم. أنا هناء ياسين.
4: وأنا منال العاني.
3: ونحن بانتظار مكالماتكم.
5: أنا متقاعد من 13 سنة، عندما أستيقظ صباحاً وأستبدل ملابسي كأنما رايح للعمل. سألني زوجتي وين رايح، أقول راح أسمع لSBS.
3: SBS عربي، صوتكم في أستراليا. نعم مستمعينا الكرام، هذه المساحة التي نقدمها لكم في أيام مختلفة عبر أثير SBS عربي لتبادل الآراء ومناقشة الحوارات الجادة الهامة اللي بتأثر علينا داخل أستراليا، هي التي ندعوكم دائما للانضمام إلينا ومشاركتنا فيها غدا في يوم الأربعاء. الحوار يتجدد ويزدان بمداخلاتكم عبر أثير SBS عربي والساعة 3:30 على أستراليا اليوم.
4: فعلا مستمعينا الكرام، ندعوكم للاتصال بنا يوم غد بحوار مباشر وأيضا موضوع جديد. مستمعينا الكرام، نتمنى أنه ساعتنا الأولى بمقابلات المحلية أيضا أنه نالت رضاكم واستحسانكم. تجدون مواضيعنا الآن على موقعنا الإلكتروني sbs.com.au/arabic، وأيضا ابقوا معنا على السمع بالساعة الثانية. بالنصف الثاني منها لدينا عاد لتقرير مراسلنا من بيروت أنطوان سلامة، اللي تحدث صباحا مع الزميلين فارس حسن وبترا طوق الهندي من برنامج صباح الخير أستراليا، وأيضا الزميل جورج غرام جهز لنا تقرير عن ارتفاع أسعار الوقود وتزايد الضغوط المعيشي على الأسر بظل عودة التضخم إلى الواجهة في أستراليا.
3: نعم، وفي الساعة الثانية مستمعينا لعشاق الفن وأكيد تحديدا الفن السابع السينما، لديهم محطة مع الزميلة سناء وهيب التي استضافت المخرج علي العزيز بمناسبة مشاركته في مهرجان واسط السينمائي الدولي بفيلمه القصير حل، والذي يقدم رؤية سينمائية تطرح أسئلة مرتبطة بالواقع العراقي وتحولات الإنسانية والاجتماعية. فترقبوا هذا اللقاء الشيق عن السينما وشجونها في الساعة المقبلة أعزائي، والتي نستهلها بنشر مفصلة للأنباء على رأس الساعة مع الزميل هاشم الحداد.
4: وحتى حين موعد النشر الإخباري المفصلة والمحدثة مع الزميل هاشم الحداد، نتوقف مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. طبعا نهدي هاي الأغنية لكل محبي العندليب عبد الحليم، وأولهم أكيد أنا ياسين.
3: أنا يعني العزيزة. بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن بقية الفانز لعبد الحليم حافظ،
4: أنا منهم طبعا أكيد.
3: نادي عشاق عبد الحليم حافظ عبر أثير SBS عربي، بنشكرك منال على اختياراتك.
4: طبعا شوفي من فرحتك تلعثمتي بالحديث، يعني شو
3: أنا يعني بدأ الوقت يجي عشان أخلص حكي ونسمع جانا الهوى جانا.
4: يلا

0: عناوين النشرة: ترامب يقول أنه أرجأ هجوما على إيران كان مقررا اليوم بناء على طلب قادة خليجيين، ويتحدث عن تطورات إيجابية في المحادثات مع طهران. استنفار للسلطات الصحية الأسترالية كإجراء احترازي بعد تفشي سلالة جديدة من فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية. أسطول الصمود العالمي يعلن اعتراض إسرائيل لسفنه المتجهة إلى غزة في المياه الدولية قبالة سواحل قبرص. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أنه أرجأ هجوما على إيران كان مقررا اليوم الثلاثاء استجابة لطلب قادة دول في الخليج، مؤكدا أن مفاوضات جدية تجري مع طهران، ولكنه شدد على أن الولايات المتحدة جاهزة لشن هجوم شامل وواسع النطاق على إيران في أي لحظة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مقبول معها. وأوضح أن طلب تعليق العملية العسكرية جاء من قادة قطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة، لافتا إلى أن هؤلاء يرون أن اتفاقا مع طهران لا يزال ممكنا. وأضاف ترامب أن الاتفاق المأمول به يجب أن يضمن عدم حيازة إيران السلاح النووي.
1: Well, other countries have come to me and they've said we were getting ready to do a very major attack tomorrow. I've put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while, because we've had very big discussions with Iran, and we'll see what they amount to. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal.
0: وقبل تصريح ترامب كانت إيران شددت على أنها مستعدة تماما لأي طارئ ردا على تهديد سابق للرئيس الأمريكي، كما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن إيران ردت على مقترح أمريكي جديد يهدف إلى إنهاء الحرب، لافتا إلى أن التواصل مع واشنطن مستمر عبر الوسيط الباكستاني من دون الخوض في التفاصيل. على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، أفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان تجاوز 3000 قتيل منذ 2 من آذار مارس الماضي. أما ميدانيا فقد أعلن حزب الله أمس استهداف منصة للقبة الحديدية تابعة للجيش الإسرائيلي في معسكر غابات الجليل بمسيرة انقضاضية، وذلك ردا على خرق وقف إطلاق النار. وأعلن الحزب أيضا عن استهداف آلية قائد اللواء 300 التابع للجيش الإسرائيلي في منطقة شوميرا في شمال إسرائيل بمسيرة انقضاضية. في غضون ذلك، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن سلسلة غارات إسرائيلية على قرى في جنوب لبنان، وأنذر الجيش الإسرائيلي سكان عدة قرى وبلدات في قضائي صور والنبطية في جنوب لبنان بوجوب إخلائها تمهيدا لقصفها. بعد أسبوع من تقديم ميزانيته، قال وزير الخزانة الفيدرالي جيم شالمرز اليوم في مؤتمر اقتصادي أن الإصلاحات الضريبية التي وردت في الميزانية، وخاصة في مجال الضريبة على أرباح رأس المال والمديونية السلبية، كانت ضرورية ومصممة لتشجيع تنويع الاستثمارات خارج إطار السوق العقاري.
2: Our CGT changes are about more accurately compensating investors for inflation. That will help ensure investment decisions are driven by those economic outcomes, not tax outcomes. And the current system overcompensates some investments and undercompensates others as well, like, as I said, medium density housing.
0: من جهته، دافع زعيم المعارضة الفيدرالية أنجوس تايلر اليوم عن سياسة الائتلاف بشأن الهجرة التي تتضمن حرمان المهاجرين الجدد من الحصول على مخصصات اجتماعية معينة، مشددا على أن الاهتمام الرئيسي يجب أن يعطى للمواطن الأسترالي الذي يكافح لمواجهة أعباء تكاليف المعيشة المرتفعة.
3: I think many Australians, including new Australians, are surprised to discover that non-citizens can get access to 17 different welfare programs, some on day one. So we want to see a robust and effective immigration policy in this country where we get the standards right and the numbers right, and the standards haven't been right and the numbers haven't been right. So we will do what is right for this country, and what is right for this country is to put Australian citizens first. It is also true that taxpayers are struggling more than ever before.
0: قال وزير الصحة الفيدرالي مارك باتلر اليوم أن السلطات الصحية تتابع عن كثب التطورات المتعلقة بتفشي سلالة جديدة من فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية واحتمال انتشاره في بلدان أفريقية مجاورة وسبل الاستجابة في أستراليا لهذه الحالة الصحية الطارئة. وكانت الولايات المتحدة فرضت قيودا على منح التأشيرات لمدة 30 يوما لدخول أشخاص من الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان وأوغندا إلى أراضيها كإجراء احترازي. وقال باتلر أن اجتماعا عقد أمس بمشاركة خبراء صحيين وممثلين عن وزارة الخارجية وقوة الحدود لمناقشة التدابير التي يجب اتخاذها لتعزيز المراقبة الصحية.
4: Just to continue to monitor things like travel advice to the region, the DRC is a do not travel country based on smart traveller advice and has been for some time. They'll be revising or reviewing travel advice for Uganda. We'll also be considering whether there are ways in which we should review the screening systems and screening controls that happen as travellers come into Australia or return to Australia.
0: اعترضت القوات الإسرائيلية أمس أسطول الصمود العالمي المؤلف من حوالي 50 سفينة وقارب مختلفة الأحجام، والذي أبحر من تركيا الأسبوع الماضي حاملا مساعدات إنسانية لقطاع غزة، وفق ما أكد المنظمون في بيان على منصة إكس أشاروا فيه إلى قيام الجيش الإسرائيلي على نحو عنيف وغير قانوني باعتراض الأسطول الدولي للسفن الإنسانية واختطاف متطوعين. وحصل الاعتراض في المياه الدولية قبالة السواحل القبرصية وفق ما أظهر موقع التتبع الخاص بالأسطول. وطالب المنظمون في بيانهم بما وصفوه بمرور آمن لمهمتهم الإنسانية القانونية وغير العنيفة، داعين الحكومات إلى التحرك الآن لوقف هذه الأعمال غير القانونية التي تهدف إلى استمرار الحصار الإسرائيلي على غزة. ويضم الأسطول عشرات الناشطين من دول مختلفة، ومن بينهم حوالي 11 أستراليا. وقالت الناشطة الأسترالية والمخرجة السينمائية جولييت لامونت الموجودة على متن إحدى سفن الأسطول على مواقع التواصل الاجتماعي إن ما قامت به القوات الإسرائيلية يعتبر عملا من أعمال القرصنة في المياه الدولية.
5: To board our boats in international waters. They're breaking every international law there is.
0: من جهته أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقواته البحرية، مشيرا إلى إحباط مخطط عدائي يهدف إلى كسر العزلة التي تفرضها إسرائيل على عناصر حماس في غزة. ونددت أنقرة بشدة باعتراض القوات الإسرائيلية للأسطول، وصفة ذلك بأنه عمل قرصنة. كذلك صدرت إدانة من مدريد على لسان وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل الباريس. وكانت إسرائيل اعترضت في نيسان أبريل الماضي الأسطول الثاني الذي توجه إلى غزة في المياه الدولية قبالة اليونان. في أخبار الرياضة، كشف المدرب الإيطالي لمنتخب البرازيل كارلو إنشيلوتي أمس قائمة من 26 لاعبا لخوض مونديال 2026 لكرة القدم، مع مفاجأة كبرى تمثلت بوجود النجم نيمار. ويعود اللاعب السابق لبرشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي البالغ من العمر 34 عاما بقوة إلى صفوف المنتخب البرازيلي الذي لم يلعب معه منذ تشرين الأول أكتوبر 2023 بسبب إصابات متكررة، وسيخوض أفضل هداف في تاريخ المنتخب بسجل 79 هدفا كأس العالم الرابعة في مسيرته بعد مشاركته في أعوام 2014، 2018 و2022. وتعود آخر مباراة لنيمار بقميص أبطال العالم خمس مرات إلى 17 من تشرين الأول أكتوبر 2023 عندما تعرض لإصابة خطيرة في ركبته اليسرى أمام الأوروغواي أبعدته لفترة طويلة عن الملاعب. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 71 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة غدا الأربعاء في أديلايد أمطار متفرقة 19 درجة، بريسبن أمطار متفرقة 24، هوبارت غائم جزئيا 15، داروين غائم جزئيا 33، بيرث غائم جزئيا 25 درجة، ملبون أمطار متفرقة 17، سيدني غائم جزئيا 20، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس مع رياح 16 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لحسن استماعكم.

0: مساء الخير والسعادة عليكم مستمعينا الكرام من الساعة الثانية من برنامج أسترالي اليوم اللي انطلقت بنشر مفصلة للأخبار مع الزميل هاشم الحداد، وبعد ذلك استمعنا إلى أغنية ملحم زين كوكبي. نحييكم أنا منال العاني
1: وأنا هناء ياسين، يا هلا بكم أينما كنتم حول أستراليا. نسعد برفقتكم عبر ساعات برنامجنا الثلاث وتقديم هذا المحتوى المتميز عبر أثير SBS عربي. في النصف الثاني من هذه الساعة ترقبوا إعادة لتقرير مراسلنا من بيروت أنطوان سلامة، وبعد ذلك نستعرض وإياكم في تقرير مميز مع جورج غرام الأسباب التي تقف وراء ارتفاع مؤشر التضخم في أستراليا، والتضخم مستمعين من الأسباب اللي دائما مصرف الاحتياط الأسترالي يعني يضعها كحجة وتبرير للرفع المتواصل لأسعار الفائدة في أستراليا. إذن ما هي أسباب عودة التضخم إلى الواجهة في أستراليا وكيف تؤثر على كلفة المعيشة؟ تقرير ترقبوه مع جورج غرام.
0: لكن الآن نستمع إلى حلقة جديدة من بودكاست نغمات، استضافت الزميلة سناء وهيب المخرج علي العزيز بمناسبة مشاركته بمهرجان واسط السينمائي الدولي بفيلمه القصير حل، الذي يقدم رؤية سينمائية تطرح أسئلة مرتبطة بالواقع العراقي وتحولات الإنسانية والاجتماعية بعيدا عن الإجابات المباشرة.
2: في حلقة جديدة من بودكاست نغمات نلتقي بالمخرج العراقي الأسترالي علي العزيز، وذلك بمناسبة مشاركته في مهرجان واسط السينمائي الدولي بفيلمه القصير حل، وهو عمل يفتح أسئلة تتجاوز الحكاية السينمائية لتلامس الواقع العراقي بتعقيداته الاجتماعية والسياسية، وتضع المشاهد أمام مساحة من التأمل أكثر من تقديم الإجابات. فيلم حل يقدم تجربة بصرية وفكرية تحمل الكثير من الالتباس المقصود، حيث تتقاطع الفكرة مع الواقع ويصبح السؤال جزءا من بنية الفيلم نفسها لا مجرد نتيجة له. في هذا اللقاء نحاول الاقتراب من رؤية علي العزيز لهذا العمل ومن اختياره للعيش والعمل في العراق اليوم، إضافة إلى مشاريعه القادمة وطموحه في المشاركة بالمهرجانات الدولية. أهلين علي.
3: أهلاً في السنة.
2: يا هلا علي، سمعت المقدمة وأكيد حنبتدي من الفيلم الأخير بتاع حضرتك، فيلم حل. حل يفتح أسئلة أكثر مما يقدم إجابات. ما الفكرة الأساسية من وراء هذا الفيلم اللي أردت أنت إيصالها من خلاله سواء لجمهورك في العراق أو خارج العراق؟
3: ست سنة. طبعا مثل ما تفضلتي بالمقدمة الرائعة، أنه حل هو يطرح تساؤلات كثيرة، ما يقدم إجابات جاهزة، يطرح حل الحشد هو الحل أم أن الحشد الشعبي هو الحل في ضمان الأمن. الاسم نفسه يحمل معنيين، وطبعا هاي المعاني هي تحمل رأيين مختلفين في المجتمع. بالبداية كمخرج عراقي عشت لحظات الحروب المختلفة طبعا، والاقتراب من هذه المواضيع ليس جديدا علي. يعني أول أفلامي كان فيلم طفل الحرب سنة 2010 إنتاجه، كان يتحدث عن احتلال العراق 2003.
2: بالفعل
3: طبعا هاي المواضيع، مواضيع الحروب دائما أقترب من جانب الإنساني اللي بيها، اللي هو تأثير الحرب على المقاتل، تأثير الحرب على النساء، على الأطفال، على المجتمع اللي هو ما إلى أي خيار في هذه الحروب. إذا رجعنا إلى حل، حل هو يحكي بالبداية، تعرفين كل مخرج يقوم ببحث عن الموضوع اللي يشتغل عليه، يعني قبل أن يأخذ الزاوية اللي يتناول بها الموضوع. فبالبداية هو نمط معروف في صناعة الأفلام، أنه هناك شر يجتاح المدينة أو ظلام يجتاح المدينة، هذا النمط معروف وفي أكثر أغلب أفلام هوليود، أفلام الحروب وغيرها. فعندنا شخصية الفيلن اللي هي الشرير اللي يمثل طبعا داعش، وعندنا شخصية الفيكتيمز اللي هم الضحايا، المجتمعات الإثنية اللي مثل ما شاهدنا في ساحل الموصل، يعني من إيزدين، من شبك، من مسيح، من الشيعة، طبعا كلهم تأثروا في ساحل الموصل والمناطق المحيطة القريبة منها. مثل ما تعرفون أنه صار احتلال لثلاث محافظات بال2014 عند دخول داعش. طبعا الصراع يدور حول أيضا الحامي من هذا الشرير، من هذا الفيلن اللي يحمي هؤلاء الضحايا. فهاي هاي برؤية فنية بحتة يعني أحكي عن الموضوع. وطبعا أخذت الجانب الإنساني حتى أوصل الرسالة، الرسالة اللي هي أنك تطرح وجهات النظر المختلفة، وأنه كانت هناك لحظة تاريخية وضرورة انولد من عدها الحشد الشعبي بصورة عامة. ما أنشئ بديك اللحظة التاريخية، وطبعا هو الأفلام عبارة عن تحذير يعني وليس تذكير، لأن ممكن تتكرر المأساة، ممكن تتكرر هاي الحروب. هل ما أنشئ في لحظة ضرورة أو لحظة خطر على البلد هل ممكن حل بسهولة؟ طبعا لكل وجهة نظر هي مبرراتها، ولكل وجهة نظر تساؤلاتها. فالفيلم هو أخذ هاي وجهات النظر. طبعا كان الوجهات النظر المختلفة بالفيلم، كان المقاتل هو صامت يعني ما عبر عن وجهة نظره، لكن بشكل عملي اللي هو تعرض لجرح وتعرض إلى يتعرض إلى خطر، هو هاي الإجابة مالته، أنه أنا دافعت عن لحظة خطر للبلد وتعرضت إلى جراح. فممكن يحكم المشاهد لمن تكون الكفة في فيلم حل، هل هو حل الحشد الشعبي أم الحشد الشعبي هو حل لضمان الأمن في البلد؟
4: نعم علي، أنت حضرتك بتقول أنه ممكن هذا الشيء يتكرر، وأنا عم بفكر أنه هذا الفيلم ممكن أن يكون توثيق لتاريخ العراق في مدة معينة. طيب لما بنحكي عن الأمور التقنية علي، أكيد كيف ما قلت حضرتك أنه مستخدم كثير من تقنيات هوليوود، وإحنا بنعرف هالحالة هوليوود بيجيبوا الفيكتيمز themselves الحقيقيين أو الضحايا. هل التقيت أنت حضرتك بالضحايا؟ هل التقيت بال الناس اللي كانوا موجودين في ذلك الوقت سواء في الموصل أو في مكان تاني؟
3: نعم، لحسن الحظ أنه في مرحلة البحث كان عندي لقاءات عديدة مع الناس، وسمعت من عندهم وقصص طبعا مهولة من كل الجوانب، طبعا خصوصا الإيزاديين. يعني هناك من فقد يعني جزء من عائلته، فقد بناته، فقد أولاده. وطبعا هو كان يرى الحل في الدفاع يعني، وكان مستعد أن يدافع، وكان بادر إلى الدفاع طبعا. وطبعا بالمناسبة أن الممثل هو شخصية حقيقية تعرض يعني انجرح بالحرب،
4: البطل
3: هو هذا البطل طبعا، مهند، ولد مهند هو مقاتل، فقام بدور كلش كبير لأن هو يستشعر هاي الحالة لأن عاشها يعني. وأيضا التقى مثل ما شفنا بالوثائق العديدة أنه أكو شخصيات التقت بنازحين من الحروب، وطبعا كانوا يطمنون النازحين في وقتها أنه أنتوا لا تخافون، ومن ضمنهم استشهد، ومن ضمنهم أنه هو بقت هاي الذكريات عايشة وياه، ونقل لنا ذكريات طبعا كلش كبيرة بها الكثير من المأساة. طبعا هذا الخطر هو زال طبعا الحمد لله، هاي المناطق هسه تعيش في أمن وأمان يعني بنسبة كبيرة، لكن يبقى أنه هاجز الخوف اللي عاشه كل عراقي حتى اللي ما عاش بديت المناطق. طبعا كعراقي حس بهذا الخطر، وحس أنه لأن أغلب اللي هم بادرة وساعدوا أهلهم بالمناطق المنكوبة مثل ما نقول اللي تعرضت لهذا الغزو أو الاحتلال الداعشي، هم من كل مختلف يعني مجتمع العراقي، يعني هم من الجنوب من مناطق مختلفة. فهم عاشوا هذا الشعور، وباللقاء وياهم كلهم عندهم هاي الذكريات، وكلهم عاشوا هاي اللحظات. وكأنما هم من تعرض لهذا الخطر أسوة بالضحايا اللي البعض منهم ما زال لحد الآن هو مغيب طبعا، وهذا فد ملف هم طبعا مؤلم جدا، إن الشخصيات المغيبة، الناس المغيبة. سمعت يمكن قبل فترة إنه إحدى الناجيات يعني بعد كذا سنة من الإيزاديات اللي هي نجت من المناطق الصراع يعني مؤخرا، يعني قبل أيام سمعنا بهذا الخبر. فما زالت الأسات إلها خيوط يعني، ما زالت لم تحل بعد.
4: طيب هذا الفيلم يشارك في مهرجان واسط اللي هو صار مهرجان في الحقيقة دولي معترف به من كثير من الدول وبيشارك فيه الكثير من الأفلام من دول كثيرة. مين اللي اختار هذا الفيلم أن يكون مشاركا في المهرجان؟
3: طبعا أنا يعني من سعادتي أن أشارك الفيلم في هذا المهرجان الدولي, مهرجان واسط السينمائي الدولي, وطبعا لأول مرة, وأنا هم ما داير مدينة واسط يعني هم راح أزورها وألتقي بناس الطيبين. فشاركت يعني من خلال لينك للمهرجان فشاركت, والحمد لله أنه كان الفيلم اختير ضمن المسابقة الرسمية للمنافسة على جوائز المهرجان, وهي من ضمن أفلام مشاركة من بريطانيا ومن كندا ومن دول عربية, جزائر, تونس, المغرب, يعني هناك مشاركة عربية ودولية في هذا المهرجان. وكان لي حل فيلمنا أنه موطئ قدم من بين هذه الأفلام المنافسة, وإن شاء الله نتمنى أنه يحظى بفوز أو بجائزة معينة. وأيضا راح تكون مشاركة إن شاء الله من يوم 21 في المهرجان, وإن شاء الله نوافقكم بنتائج المهرجان.
4: إن شاء الله أكيد إحنا متابعين معاك وبنأمل أنك تحصل فعلا على الجائزة. علي, قبل ما نروح نحكي على مهرجانات أخرى, دائما السؤال اللي بيطرح نفسه علي العزيز المخرج اللي عمل اسم كبير هنا في أستراليا, لما عاد إلى العراق, وهل حنشوف علي حيشارك هون في مهرجانات أستراليا بأفلامه سواء اللي تم إنتاجها في العراق وتم تصويرها في العراق أو سيتم تصويرها كذلك هنا في أستراليا أو في بلاد أخرى؟
3: طبعا أكيد هذا طموح هو ويبقى حلم وهدف يعني إلي, وجاي أشتغل على يعني عندي فد اثنين بروجيكت أشتغل عليهم بما يخص الإنتاج المشترك العراقي الأسترالي, واحد من عدن وثائقي يحكي عن الإيزاديين يعني طبعا اللي هم موجودين باستراليا, وأيضا قسم من عدهم هنا في العراق, وأيضا هذا وثائقي, وأيضا فيلم روائي قصة يعني قصة أحد الشباب المهاجرين يعني من العراق, فيلم طويل يعني, هو هذا أول فيتشر فيلم مالتي جاي يشتغل عليه, ويعني في مرحلة البروسيسينج, وإن شاء الله نقدر أنه يدخل مرحلة الإنتاج, وطموح يعني أنه يعرض في أستراليا ويكون هو مشروع الأسترالي طبعا هذا الأول, وأطمح لهذا الشيء وجاي أشتغل عليه داي باي داي يعني.
4: علي, بكل صراحة, هل من السهل أن تعمل في العراق أحسن من أستراليا, أم شو بتشوف أنه ممكن العراق بيتوفر لك الورق والناس والشخصيات والفنانين, شو اللي أكثر مريحك في العراق أنك ما رجعتش على أستراليا؟
3: والله هو كل بلد له ظروفه طبعا, خصوصا في صناعة الفيلم. طبعا استراليا تبقى من الدول الرائدة في صناعة الأفلام وتبقى فرصة كبيرة وأكثر يعني دريم لاند بالنسبة لصناع الأفلام. والعراق بدأ يعني خلينا نقول بدأ ينشأ من جديد يعني, أكو فالتنمية في صناعة الأفلام, والحمد لله له حضور كبير هسه في مهرجان كان. وأيضا الأيام اللي سابقة أنا توجهت لي دعوة لفيلم كان إنتاج مشترك عراقي سعودي, فيلم هجرة من الأخ علي الدراجي المنتج, وكان يعرض في السينمات العراقية, كان عرض خاص طبعا, وقبله فيلم أركالة, هم فيلم طويل يعني من إخراج محمد الدراجي, فأكو دورة إنتاجية متكاملة. بالإضافة يعني جدير بالذكر فيلم كعكة الرئيس لحسن هادي, هو يشارك في الأوسكار ممثلا عن العراق يعني, وممكن يفوز يعني, نتأمل هذا الشيء. فأكو دورة إنتاجية في العراق, أكو دور عرض سينما, لكن الظروف تبقى أنه ظروف صناعة الفيلم بيها صعوبة نوعا ما, لعدم وجود فند, لعدم أكو هناك تبني كدولة يعني بشكل, أكو مبادرات يعني حصلوا عليها بعض الشباب, لكن تبقى الفرص قليلة ويعني يحتاج أكثر. ونسعى إحنا طبعا في ظل هاي الصعوبة الموجودة أنه نحصل ما يدعمنا لإنتاج أفلامنا هنا في العراق.
4: علي, هل بتسعى بفيلم حل أن تدخل إلى المهرجانات الدولية الأخرى التي تقام في دول أخرى؟
3: أي طبعا أكيد, هو فيلم يستحق بصراحة لأن رسالته إنسانية ومؤثر يعني, وسمعت حلو فيدباك يعني من بعض النقاد. فأبقى يعني إن شاء الله كل مهرجان هو إلا فد موسمة, فأبقى أنتظر المواسم المهرجانات الدولية وأحاول أنه يشارك فيلم حل في هذه المهرجانات إن شاء الله.
4: علي العزيز, بنتمنى لك فعلا أن تفوز بالجائزة في واسط في العراق وكذلك في بلاد أخرى, وإحنا موكبينك من أستراليا. شكرا علي.
3: شكرا جزيلا.
1: مستمعينا الكرام، لا تذهبوا بعيدا، ما زال لدينا العديد من الفقرات والموضوعات في هذه الساعة الثانية من أستراليا اليوم.
0: والآن نتوجه للزميل هاشم الحداد وموجز إخباري من أستراليا اليوم.
5: من SBS عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم موجزا للأنباء. ترامب يقول أنه أرجى هجوما على إيران كان مقررا اليوم بناء على طلب قادة خليجيين. استنفار للسلطات الصحية الأسترالية كأجراء احترازي بعد تفشي سلالة جديدة من فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية. أسطول الصمود العالمي يعلن اعتراض إسرائيل لسفنه المتجهة إلى غزة في المياه الدولية قبالة سواحل قبرص. ترقبوا نشرة مفصلة للأخبار على رأس الساعة.
6: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
7: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24. يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
8: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.

0: أهلاً بكم مستمعين الكرام، عدنا إليكم لاستكمال النصف الثاني من الساعة الثانية من برنامج أستراليا اليوم. معكم من وراء الميكروفون أنا منال العاني،
1: وأنا هناء ياسين. أينما كنتم وشو عم تعملوا مستمعين، وبأي طريقة تستمعون إلينا عبر أثير SBS عربي، نتمنى أننا نقدم لكم ما ترضون من معلومات وفقرات ولقاءات شيقة ومتنوعة. وفي جعبتنا المزيد من بين ذلك إعادة لتقرير مراسلنا من بيروت أنطوان سلامة، وبعد ذلك تقرير يسلط الضوء على أزمة التضخم في أستراليا، واللي الكثير من المحللين بيعتبروها العامل الرئيسي وراء قرارات مصرف الاحتياط الأسترالي برفع أسعار الفائدة وما تحمله هذه الخطوة من مصاعب إضافية على المواطن الأسترالي.
0: ترقبوا هذا التقرير مستمعينا مع الزميل جورج غرام، لكن قبل أن نذيع كل هذه المواضيع لابد أن نطلع على أحوال الطقس المتوقعة اليوم غد الأربعاء بمدينة بيرث. مشمس إجمالا، درجة الحرارة العظمى فيها 25. بأدليد أمطار متفرقة 19 درجة. بملبون أمطار متفرقة 17. ومن ملبون ننتقل إلى هوبارت غائم جزئيا 15 درجة. العاصمة الفيدرالية كامبرا يوم غد الأربعاء أجواء مشمسة إجمالا ودرجة الحرارة العظمى فيها 16 درجة. بسيدني مشمس إجمالا أيضا 20. وفي بريسبن مشمس إجمالا 24 درجة. وفي داروين مشمس إجمالا 33.
2: من مراسلينا،
3: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة بيروت. أنا بترا توق الهندي.
4: وأنا فارس حسن، ويسعدنا أن ينضم إلينا من هناك وعلى الهواء مباشرة مراسل SBS عربي أنطوان سلامة. أهلا بك أنطوان.
5: تحياتي أيضا من بيروت.
3: يا هلا يا أنطوان،
4: أهلا وسهلا فيك. يعني أنطوان، كان الخبر العريض يوم أمس تمديد وقف إطلاق النار ل45 يوما، ولكن مع ذلك يعني يبدو أن هذا القرار لم يترجم ميدانيا. ماذا لدينا من تطورات على الأرض؟
5: بانتظار استئناف المفاوضات المباشرة بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في 2 و3 من حزيران، من المهم الإشارة إلى المسار الأمني في هذه المفاوضات الذي سينتقل في البنتاغون في 29 من أيار بمشاركة وفود عسكرية من البلدين. ستكون خروقات إسرائيل لوقف إطلاق النار على رأس الأجندة اللبنانية، طالما أن الإعلان عن تمديد اتفاق وقف الأعمال العدائية لم يحترم بعد يومين تقريبا من موعده. فالواقع الميداني يكشف عن أن أمرا لم يتغير من إنذارات إخلاء القرى والغارات الكثيفة والاغتيالات والتدمير والجرف والقصف المدفعي وإطلاق المسيرة. ففي الميدان لم يترجم تمديد اتفاق وقف إطلاق النار ل45 يوما ابتداء من منتصف ليل الأحد الاثنين. على فالجيش الإسرائيلي يركز أوامره للسكان بإخلاء منازلهم في قرى عدة من قضاء النبطي، كما دمر منازل مدنية في القضاء تزامنا مع قصف مدفعي وصل إلى بلدات عدة في قضاء صور، ووصلت الغارات الجوية إلى أوتوستراد دير الزهراني، كما امتدت الغارات إلى أطراف بعلبك باغتيال قائد تنظيم حركة الجهاد الإسلامي في البقاع وائل محمود عبد الحليم بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي. ويحاول الجيش الإسرائيلي مستغلا إعلان وقف إطلاق النار لكي يتقدم في اتجاه النبطي، ولم يحرز تقدما حتى الآن بحسب محللين عسكريين إلا باحتلال قلعة الشقيف التي تطل على كفر تبنيت وأرنون ومرجعيون وصولا إلى قضاء جزين ووادي الليطاني. فهي أي القلعة مفتاح مهم للسيطرة على منطقة واسعة من الجنوب. في المقابل أعلن حزب الله استئناف عملياته العسكرية بتنفيذه إغارات نارية واسعة على كافة تموضعات الجيش الإسرائيلي في بلدات الخيام والطيبي ودارمماس ومناطق أخرى محتلة قضاء بنت جبيل ولا يزال يستعمل المسيرات التي تحقق إصابات مباشرة في المواقع الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية وتحصد قتلى في المجموعات الإسرائيلية. في الخلاصة، إذا استعرضنا هذه المشهدية الميدانية واستمرار تفجرها، يتضح من دون جهد أن وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه في واشنطن سقط ولم يحترم، وهذا ما يوحي أن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ستتابع تحت النار.
3: يعني على وقع هذه الخروقات المفاوضات تحت النار انتهت في الجولة الثالثة اليوم. هناك تضارب معلومات حول ما خلصت إليه هذه الجولة بدءا من وقف النار. بعد يومين من المحادثات، ماذا حققت الجولة الثالثة؟ ما مدى الحديث أنطوان اليوم عن اتفاق إطار بين لبنان وإسرائيل وورقة لبنانية وتسريبات يعني باتت تتكشف ملامحها؟
5: باستثناء البيان الرسمي الذي صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية في نهاية المفاوضات، وما صدر أيضا كما ذكرت عن الوفد اللبناني، لم تتسرب معلومات رسمية أخرى. في ظل تعتيم إعلامي، كان الوفد اللبناني المفاوض طالب بأن تجري المفاوضات في واشنطن بعيدا عن الأضواء. ومع تكاثر التحاليل والاستنتاجات في الإعلام اللبناني، حسم رئيس الجمهورية الإمام جوزيف عون الكثير من الاجتهادات والاتهامات، وأعلن أن الإطار الذي وضعه لبنان للمفاوضات يتمثل بالانسحاب الإسرائيلي ووقف إطلاق النار وانتشار الجيش على الحدود وعودة النازحين والمساعدات الاقتصادية أو المالية للبنان. أما ما يتم تداوله خلاف ذلك فهو غير صحيح، كما قال، مضيفا: واجبي وانطلاقا من موقعي ومسؤوليتي أن أقوم بالمستحيل وبما هو أقل كلفة كي أوقف الحرب عن لبنان وشعبه. في المقابل، صعد حزب الله معارضته المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة، فحذر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن من مسار أمني يجري التحضير له في البنتاغون بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. من المقرر كما ذكرنا أن يبدأ في 29 من الشهر الحالي، وقال إن هذا المسار تريده أمريكا لأهدافها الواضحة وبعدائها الواضح للمقاومة، مشددا على مخاطره على لبنان كله. أضاف أن السلطة كانت قد أعلنت قبل شهرين أنها لن تذهب إلى مفاوضات قبل وقف إطلاق النار، واليوم صرتم بنص المفاوضات وبعد مسار وقف إطلاق النار كما قال. وذهب النائب في حزب الله إيهاب حمادي إلى التخوين، فاعتبر أنه لا يوجد فريقان على طاولة المفاوضات في واشنطن، إنما هو فريق واحد يعمل على خدمة المشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة، ومن الضروري مواجهة هذا المشروع. وألمح إلى وجوب أن يتولى حزب الله التفاوض، فقال: لا يحاولنا أحد أن يقدم لنا ممثلي هذه السلطة اللبنانية تحت عنوان أنهم الحرفاء على لبنان، ولا أحد أحق أن يفاوض من أهل الأرض وأصحاب الحقوق إلا إذا كان لديه أوراق قوة للتفاوض كما قال.
4: نعم أنطوان، ننتقل في المحور الأخير من هذه الرسالة إلى نيويورك، يعني حيث أثير جدل سياسي وثقافي يعني.

0: A new SBS music station is here.
1: SBS Pop Euro.
0: Filled with Eurovision hits non-stop.
2: You want more?
1: The hits you know and the hits you'll want to know.
0: On DAB Radio, online,
1: the SBS audio app
0: and SBS On Demand.
3: تشويه للهوية وخطأ كبير في إطلاق الصفة السورية على الأدباء المهجريين اللبنانيين ومنهم جبران خليل جبران، ميخائيل نعيمي، إليا أبو ماضي ورشيد أيوب وسواهم من أدباء الرابطة القلمية التي أسست عام 1920 في نيويورك وضمت أيضا شعراء سوريين منهم نسيب عريضي وندرة الحداد وسواهما. تابع وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجب بالتنسيق مع وزير الثقافة غسان سلامي مسألة اللوحة التعريفية المرفقة بالنصب التذكاري في نيويورك المخصص لتخليد ذكرى المهاجرين اللبنانيين الأوائل، فأعطى رجي توجيهاته إلى سفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادي معوض وقنصل لبنان العام في نيويورك طلال ظاهر لإجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات المعنية بهدف تصحيح النص. وأكد رجي أهمية الحفاظ على الدقة في توثيق مساهمات رواد المهجر اللبناني لما يمثلونه من قيمة أدبية وحضارية في الذاكرة الوطنية. كذلك أكد وزير الثقافة غسان سلامي أن الحفاظ على الهوية اللبنانية لمبدعين في الاغتراب هو جزء لا يتجزأ من حماية تراث لبنان الثقافي العريق الذي نفتخر به، كما قال سلامي وأضاف أن إغفال ذكر لبنان أو اللبنانيين في هذا المعلم الثقافي الهام في قلب نيويورك والاكتفاء بوصفهم سوريين يؤدي إلى طمس الهوية الوطنية اللبنانية لإرثنا الثقافي العالمي وتشجيره لتوصيفات عامة أو غير دقيقة.
4: من العاصمة بيروت تحدثنا مع مراسلنا أنطوان سليمي، شكرا من القلب لك أنطوان.
5: شكرا لك، ونلتقي الأسبوع المقبل. كل هذه التقارير من رام الله، من بيروت، بغداد، القاهرة ونيويورك بتلوها في أي وقت على SBS Audio App.
6: El primer fin de semana del verano marca el tono de toda la temporada. No solo quieres empacar, quieres llegar. Por eso vine a Macy's. Encontré todo lo que necesitaba, todo en un solo lugar. Gafas de sol de diseñador, el pareo de lino perfecto, marcas exclusivas que solo encuentras aquí. Además, con hasta un 60% de descuento, me siento lista para disfrutar del verano. Comienza el verano con confianza. Ahorra 25 a 60% en la venta de Memorial Day en Macy's. Mañana.
7: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
8: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لSBS عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وSBS أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS أوديو الآن، متوافر لكم من أب ستور.

في كل مرة تملأ فيها سيارتك بالوقود أو تدفع فاتورة الكهرباء أو حتى تشتري احتياجاتك اليومية من السوبر ماركت، هناك رقم خفي يتحرك في خلفية المشهد، رقم اسمه التضخم. واليوم في أستراليا هذا الرقم يعود للارتفاع وبقوة، فقد قفز معدل التضخم إلى 4.6% خلال شهر آذار مارس، وهو أعلى مستوى له منذ نحو 3 سنوات. لكن ماذا يعني ذلك فعلياً؟ ولماذا يحدث الآن تحديداً؟ القصة تبدأ بعيداً عن أستراليا، هناك في الشرق الأوسط، حيث اندلاع صراع جديد أعاد خلط أوراق الاقتصاد العالمي. هذا الصراع لم يبقى في حدود

هذه الجغرافية، بل امتد تأثيره إلى أسواق الطاقة وإلى أسعار النفط، ومن ثم إلى كل بيت في أستراليا. بحسب بيانات مكتب الإحصاء الأسترالي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.9% خلال شهر واحد فقط، والسبب الأبرز الوقود. أسعار البنزين العادي قفزت بنسبة 33% خلال شهر واحد، من 171 سنتا للتر الواحد في فبراير شباط إلى 228 سنتا في آذار مارس. أما الديزل فالقفزة كانت أكبر، ارتفاع بنسبة 41% ليصل إلى 256 سنتا للتر. هذه ليست مجرد أرقام، بل زيادات يشعر بها كل سائق وكل عائلة وكل شركة. فالوقود لا يحرك السيارات فقط، بل يحرك الاقتصاد بأكمله. ومع ارتفاع تكاليف النقل، ترتفع أسعار كل شيء تقريباً، من الغذاء إلى الملابس إلى الخدمات حتى السكن الذي يشكل أكبر جزء من إنفاق الأستراليين. ارتفعت تكلفته بنسبة 6.5% خلال عام واحد. لكن وسط هذا الارتفاع هناك مفارقة، بعض القطاعات شهدت انخفاضاً في الإنفاق مثل الملابس والترفيه والخدمات المنزلية، وكأن المستهلك الأسترالي بدأ بالفعل يشد الحزام. وهنا نصل إلى السؤال الأهم، ماذا سيفعل مصرف الاحتياط الأسترالي؟ الجواب المتوقع هو رفع أسعار الفائدة. التوقعات تشير إلى زيادة جديدة بمقدار ربع نقطة مئوية، ما قد يرفع سعر الفائدة إلى نحو 4.35%، لكن القرار ليس محسوماً بالكامل. بعض الخبراء يرون أن التضخم مرتفع، لكنه ليس أسوأ مما كان متوقعاً، وأن تراجع أسعار الوقود في الأسابيع الأخيرة قد يدفع المصرف إلى التريث بين خيارين، رفع الفائدة لكبح التضخم أو الانتظار لتجنب الضغط على الاقتصاد. يقف صانع القرار في منطقة رمادية، لكن بالنسبة للمواطن العادي الصورة أوضح وأصعب. ارتفاع الفائدة يعني أقساط قروض أعلى، ووفقاً لأحدث البيانات أكثر من 1,400,000 أسترالي باتوا معرضين لما يعرف بضغط الرهن العقاري، أي أنهم يواجهون صعوبة متزايدة في سداد قروضهم السكنية، وهذا الرقم ارتفع بشكل ملحوظ خلال شهر واحد فقط، بل إن نحو 19% من المقترضين يعتبرون في خطر شديد. وهنا تتحول الأرقام الاقتصادية إلى واقع يومي، عائلات تعيد حساباتها، إنفاق يتراجع، وضغوط معيشية تتزايد. لكن هذا الارتفاع في التضخم هل هو مؤقت؟ الإجابة تعتمد على ما سيحدث عالمياً. فأحد أهم مفاتيح الأزمة هو مضيق هرمز. هذا الممر البحري الضيق يمر عبره نحو 5 إمدادات النفط والغاز في العالم. إغلاقه أو تعطيله يعني ببساطة ارتفاع الأسعار عالمياً. وقد ارتفع سعر النفط بالفعل من أقل من 70 دولاراً للبرميل إلى أكثر من 110 دولارات، وفي ظل تعثر المفاوضات السياسية لا يبدو أن الحل قريب. الخبراء يتوقعون أن تستمر آثار هذا الصراع لثلاثة أو 6 أشهر على الأقل، حتى في حال التوصل إلى وقف إطلاق النار، بل إن التأثيرات غير المباشرة مثل نقص المواد الصناعية والأسمدة قد تستمر لفترة أطول. بمعنى آخر، قد يكون مجرد البداية. ورغم كل ذلك، تحاول الحكومة طمأنة الأستراليين. وزير الخزانة جيم تشالمرز يؤكد أن الاقتصاد الأسترالي لا يزال قوياً، وأن البلاد في وضع أفضل من كثير من الاقتصادات المتقدمة، كما يشير إلى إجراءات مثل خفض الضرائب على الوقود في محاولة لتخفيف الضغوط. وهناك جانب إيجابي آخر، سوق العمل لا يزال قوياً، أكثر من 1,200,000 وظيفة تم خلقها خلال السنوات الأخيرة، مما ساعد في دعم دخل الأسر رغم ارتفاع التكاليف. لكن هل يكفي ذلك؟

0: في النهاية التضخم ليس مجرد رقم اقتصادي، إنه قصة يومية يعيشها الناس في كل فاتورة، في كل عملية شراء، وفي كل قرار مالي. وبين الحرب والأسواق والسياسات النقدية يبقى المواطن في قلب هذه المعادلة، يحاول التكيف والتوازن والصمود. وربما السؤال الحقيقي اليوم ليس كم سيصل التضخم، بل كم يستطيع الناس تحمل هذا الارتفاع قبل أن يتغير كل شيء. أعد هذا التقرير جورج غرام.
1: تقرير مهم مستمعين يسلط الضوء على أزمة التضخم في أستراليا والتحديات التي تخلقها أمام المواطن الأسترالي في ظل هذه الأجواء الاقتصادية العالمية الصعبة. هذا التقرير وغيره من التقارير بالإضافة لمقالات مميزة تجدونها على موقعنا، ويمكنكم التوجه لقناتنا على اليوتيوب SBS Arabic للاستمتاع بباقة من أجمل الفيديوهات اللي راح تاخدكم في قضايا وموضوعات أسترالية عربية ودولية كذلك.
2: ابقوا معنا مستمعينا لساعة ثالثة وأخيرة من برنامج أستراليا اليوم، فيها مستمعينا عادل التقرير اللي عدته وقدمته الزميلة هناء ياسين، اللي يضم لقاء مع الناشطة بمجال حقوق المرأة والمديرة التنفيذية لمركز صحة المرأة اللاجئة والمهاجرة ببانكستاون مريم مراد، للحديث عن تخصيصات لمكافحة العنف الأسري الذي مستمعينا ينتشر وبكثرة بأستراليا، بالإضافة إلى فقرة أهم ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي والمزيد من مواضيع زملائنا بSBS عربي.
1: لا تذهبوا بعيدا أعزائي لمحبي الأخبار ومتابعيها، وقفة على رأس الساعة مع نشرة مفصلة للأخبار مع الزميل هاشم الحداد، لكن تسبقها أيضا وقفة فنية مع محمد عبدو، ونلقاكم أنا ومنال بعد النشرة.

0: عناوين النشرة: ترامب يقول أنه أرجى هجوما على إيران كان مقررا اليوم بناء على طلب قادة خليجيين، ويتحدث عن تطورات إيجابية في المحادثات مع طهران. إغلاق مضيق هرمز يجبر أستراليا على استيراد 600 ألف برميل من وقود الطائرات من الصين. بوتين في بكين اليوم بعد أيام من مغادرة ترامب لها. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أنه أرجأ هجوما على إيران كان مقررا اليوم الثلاثاء استجابة لطلب قادة دول في الخليج، مؤكدا أن مفاوضات جدية تجري مع طهران، ولكنه شدد على أن الولايات المتحدة جاهزة لشن هجوم شامل وواسع النطاق على إيران في أي لحظة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مقبول معها. وأوضح أن طلب تعليق العملية العسكرية جاء من قادة قطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة، لافتا إلى أن هؤلاء يرون أن اتفاقا مع طهران لا يزال ممكنا. وأضاف ترامب أن الاتفاق المأمول يجب أن يضمن عدم حيازة إيران السلاح النووي.
1: Well, other countries have come to me and they've said we were getting ready to do a very major attack tomorrow. I put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while, because we've had very big discussions with Iran, and we'll see what they amount to. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, and some others if we could put it off for two or three days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal.
0: وقبل تصريح ترامب كانت إيران شددت على أنها مستعدة تماما لأي طارئ ردا على تهديد سابق للرئيس الأمريكي. كما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن إيران ردت على مقترح أمريكي جديد يهدف إلى إنهاء الحرب، لافتا إلى أن التواصل مع واشنطن مستمر عبر الوسيط الباكستاني من دون الخوض في التفاصيل. أعلن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اليوم أن أستراليا ستستورد 3 شحنات من وقود الطائرات من الصين بإجمالي 600 ألف برميل، ما من شأنه أن يضاعف المخزون الوطني. وتسببت الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز بارتفاع أسعار الوقود، ما وضع العديد من دول آسيا والمحيط الهادئ أمام أزمة طاقة. ويعتمد قطاع السياحة والشحن في أستراليا بشكل كبير على النقل الجوي، وهو قطاع تأثر بشدة بارتفاع الأسعار. ومن المتوقع وصول شحنات وقود الطائرات الشهر المقبل بعد أن جرى الاتفاق عليها عقب محادثات جرت الشهر الماضي بين ألبانيزي ورئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ تناولت أمن الطاقة. وزودت الصين أستراليا بثلث احتياجاتها من وقود الطائرات العام الماضي، في حين أن بكين هي مستورد رئيسي لخام الحديد والفحم والغاز الطبيعي المسال الأسترالي. ومن المتوقع أن يلتقي وزير التجارة الفيدرالي دون فارل بنظيره الصيني وانغ وينتاو هذا الأسبوع في مدينة سوتشو الصينية التي تستضيف اجتماع وزراء تجارة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ أيباك. وبلغ حجم التبادل التجاري بين أستراليا والصين 326 مليار دولار أسترالي، أي حوالي 230 مليار دولار أمريكي العام الماضي. إلى ذلك أمنت الحكومة الفيدرالية الحصول على حوالي 40 ألف طن من المواد المستخدمة في تصنيع الأسمدة الكيماوية اللازمة للزراعة من بروناي. قال وزير الصحة الفيدرالي مارك باتلر اليوم أن السلطات الصحية تتابع عن كثب التطورات المتعلقة بتفشي سلالة جديدة من فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية واحتمال انتشاره في بلدان أفريقية مجاورة وسبل الاستجابة في أستراليا لهذه الحالة الصحية الطارئة. وكانت الولايات المتحدة فرضت قيودا على منح التأشيرات لمدة 30 يوما لدخول أشخاص من الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان وأوغندا إلى أراضيها كأجراء احترازي. وقال باتلر أن اجتماعا عقد أمس بمشاركة خبراء صحيين وممثلين عن وزارة الخارجية وقوة الحدود لمناقشة التدابير التي يجب اتخاذها لتعزيز المراقبة الصحية.
2: Just to continue to monitor things like travel advice to the region. The DRC is a do not travel country based on smart traveler advice and has been for some time. They'll be revising or reviewing travel advice for Uganda. We'll also be considering whether there are ways in which we should review the screening systems and screening controls that happen as travelers come into Australia or return to Australia.
0: لم يستبعد رئيس حكومة نيو ساوث ويلز كريس مينز اليوم تخصيص تمويل إضافي لمكافحة آفة العنف الأسري على خلفية جريمة مقتل 3 أشخاص في سيدني، واصفا الجريمة بالمروعة. وكانت الشرطة وجهت اتهامات بقتل طفلين وامرأة لرجل في 47 من عمره بعد العثور على جثث الضحايا في منزل في كامبلتاون الواقعة في جنوب غرب سيدني مساء أمس. وقال مينز أن الإصلاحات المتعلقة بقوانين الإفراج عن المتهمين بكفالة مهمة في هذا الإطار، وكذلك زيادة التمويل المخصص للشرطة ولخدمات العناية بضحايا العنف الأسري، محذرا في نفس الوقت من أن كافة هذه الإجراءات لا تضمن القضاء على الآفة نهائيا.
3: Understandably, for understandable reasons, it's not enough, and they've made that point. So we'll look at it very closely. I'll try and do everything I possibly can to ensure we don't see repeats of this, but I can't promise it. I can't promise it because despite the best efforts and the tireless dedication of New South Wales Police and domestic violence prevention officers, it continues to happen, and it's heartbreaking.
0: يبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم زيارة تستمر يومين إلى الصين، حيث سيجري محادثات مع نظير الصيني شي جين بينغ بشأن تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة قضايا دولية ملحة. ويرافق بوتين في زيارته وفد يضم وزراء ورجال أعمال ومسؤولين كبار، من بينهم رئيسة المصرف المركزي الروسي ورؤساء شركات الطاقة الكبرى مثل غاز بروم وروس نفت. وتأتي الزيارة بعد أيام قليلة من انتهاء زيارة رسمية رفيعة المستوى قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين. وأكد مسؤولون في الكريملين أن زيارة بوتين كانت مخططة مسبقا وليست ردا مباشرا على زيارة ترامب. ومن المقرر أن تعقد محادثات بين بوتين وشي جين بينغ يوم غد الأربعاء تركز على تطوير ما يصفه الجانبان بالشراكة الاستراتيجية المميزة بينهما. ومن المتوقع أن يتم توقيع حوالي 40 اتفاقية ثنائية في مجالات الصناعة والتجارة والنقل والبناء، إضافة إلى توقيع وثائق بشأن بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب وأنشاء نوع جديد من العلاقات الدولية. ويشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين تجاوز 200 مليار دولار سنويا. وعشية بدء زيارته قال بوتين في مقطع مصور نشره الكريملين أن تعزيز العلاقات الروسية الصينية يسهم في تقوية السلام والاستقرار في العالم.
4: I am confident that together we will continue to do everything possible to deepen Russia-China partnership and good neighborliness for our two countries' dynamic development and for the well-being of our peoples in the interest of maintaining global security and stability.
0: في أخبار الرياضة، ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن مانشستر سيتي المنافس على لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم يستعد لرحيل مدربه الإسباني بيب غوارديولا في نهاية هذا الموسم. وكتبت صحيفة ديلي ميل أن غوارديولا البالغ من العمر 55 عاما سيغادر منصبه كمدرب لمانشستر سيتي بعد آخر مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم الأحد المقبل أمام أستون فيلا. وتمنح هذه التقارير الصحفية زخما لفرضية تعاظمت في الأشهر الماضية عن رحيل الرجل الذي يقف خلف جميع نجاحات سيتي خلال العقد الأخير. وعند سؤاله عن الموضوع كرر غوارديولا مرارا أن عقده يتبقى فيه عام واحد من دون أن يضع حدا نهائيا للتكهنات. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 71 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة غدا الأربعاء في أديلايد أمطار متفرقة 19 درجة، بريسبن أمطار متفرقة 24، هوبارت غائم جزئيا 15، داروين غائم جزئيا 33، بيرث غائم جزئيا 25 درجة، ميلبون أمطار متفرقة 17، سيدني غائم جزئيا 20، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس مع رياح 16 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لإصغائكم.

0: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير ويا هلا بكم مستمعينا الكرام، نرحب بكم أجمل ترحيب في مستهل الساعة الثالثة وهي الأخيرة من عمر برنامج أستراليا اليوم هذا المساء، مساء الثلاثاء في 19 من شهر مايو أيار للعام 2026.
4: نتمنى مستمعينا أن تقضون برفقتنا أوقات ممتعة ومفيدة معكم من وراء الميكروفون أنا منال العاني
3: وأنا هناء ياسين. هذه الساعة مستمعينا حافلة بالفقرات والموضوعات العديدة، ترقبوا في النصف الثاني منها حلقة جديدة ومميزة من بودكاست أستراليا بالعربي، نتعرف خلالها مع الزميل علاء التميمي على علم السكان الأصليين وكيف يلعب دورا كبيرا في تشكيل الهوية والانتماء لسكان الأمم الأولى،
4: ونشوف هذا العلم مستمعينا ببعض الوزارات ببعض المنظمات مرفوع مع العلم الأسترالي ويكون مميز هنا فيه شمس بالمنتصف وأسود وأيضا بالتحت أحمر، فتعرفوا على هذا العلم مستمعينا ولماذا يعتبر هوية للسكان الأصليين. وأيضا لدينا فقرة أهم ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، لكن الآن مستمعينا الكرام نعيد على حضراتكم التقرير اللي عدته وقدمته زميلة هنا ياسين وذعنا عليكم بالساعة الأولى اللي يتحدث عن المساعدة لضحايا العنف العائلي اللي يعانون بصمت وما الذي تضمنته الميزانية الفيدرالية من مخصصات لمكافحة العنف الأسري.
3: وصف رئيس حكومة ولاية نيو ساوث ويلز السيد كريس مينز بالمروعة جريمة القتل التي راح ضحيتها امرأة وطفلان في سيدني، ووعد مينز بإعادة النظر في زيادة التمويل المخصص لمكافحة العنف الأسري في الولاية. وكانت الشرطة قد استدعيت بالأمس إلى منزل في كامبل تاون بعد تلقي خدمات الطوارئ بلاغا حيث عثر على جثة امرأة في الأربعينيات من عمرها وطفلين صغيرين. وقال السيد مينز إن من حق الناس الشعور بالغضب والحزن الشديدين، وأضاف أن إصلاحات قوانين الكفالة التي قامت بها حكومته تهدف إلى تقديم المساعدة لضحايا العنف العائلي، وأشار إلى أنه تم بالفعل تخصيص المزيد من التمويل للشرطة ومقدمي خدمات الخطوط الأمامية، لكنه سيدرس الاحتياجات الإضافية.
5: Understandably, for understandable reasons, it's not enough, and they've made that point. So we'll look at it very closely. I'll try and do everything I possibly can to ensure we don't see repeats of this, but I can't promise it. I can't promise it because, despite the best efforts and the tireless dedication of New South Wales Police and domestic violence prevention officers, it continues to happen, and it's heartbreaking.
3: هذا وقد وجهت الشرطة ثلاث تهم بالقتل إلى الرجل البالغ من العمر 47 عاما، وقال القائم بأعمال مراقب شرطة الولاية مايكل موروني إن الرجل غير معروف لدى الشرطة التي لم تتعامل في وقت سابق مع الأسرة في أي قضية تتعلق بالعنف المنزلي.
6: This today appears to be not something that we had on our radar in terms of being known to police, but I can reassure the public that domestic violence is a number one priority for the New South Wales Police, and we will continue to prioritise DV offenders.
3: وأضاف السيد مولوني أن هذه الجريمة تسلط الضوء على آفة العنف المنزلي المنتشرة في جميع أنحاء المجتمع، ودعا من تتعرض للعنف الأسري إلى طلب المساعدة وعدم المعاناة في صمت. عن هذه الدعوة تقول الناشطة في حقوق المرأة والمديرة التنفيذية لمركز صحة المرأة اللاجئة والمهاجرة في بانكستاون السيدة مريم مراد.
7: لأهم من هيك لازم نطلع في Our system, our police system, had to respond to domestic violence. What drives domestic violence? شو هو شو أسباب نحن لن يصير في عنا حل بدنا نعرف أسباب المشكلة. إذا عنده واحد مشكلة مرض معين ما بدك تعرف شو أسبابه. أسباب المشكلة العنف العائلي هي عدم التكافؤ بين الرجل والمرأة في مجتمعاتنا. أي أول شغلة. تاني شغلة المجتمع الأبوي اللي نحن منعيش فيه. وثالث شغلة وهي أهم شغلة كيف how is the system response to domestic violence. في عنا الكماندة للبانكستان أريا هون هو رئيس جهاز البوليس بهاي الأريا. لما إجا مرة عم بيزورنا قالنا 90% من المشاكل الجرائم اللي نتعامل فيها بهاي المنطقة فهي للعنف العائلي. العنف العائلي أنا السؤال اللي بسأله هل البوليس فورس عنا is equipped وعنده القدرة إنه يتعامل مع العنف العالي ويقدر لا ما عندهم يعني ما عندهم الابيليتي بيعطوهن لك مادة بس مادة صغيرة عن العنف العائلي بس بشكل عام منهم إكويبت. أنا وحكيت عدة مرات وبحكي هذا مع بحكي مع الوزراء مع النواب بقول لهم حتى نقدر نحن combat the domestic violence نتعامل معه أول شيء systemic change تاني شيء نحن لازمنا بنيو ساوث ويلز وأذر ستيتس أز ويل يكون عندنا فرقة من البوليس بس اختصاصية للعنف العائلي مش تكون within the police force because the police is to police الجرائم التانية. We need specialized police force to respond to domestic violence.
3: ما تحسن الوضع ست مريم رغم ما قاله رئيس حكومة الولاية أنه وضع كثير من الموارد والأموال وطبعا بالإضافة لتغيير القانون مثلا المتعلق بالخروج بكفالة للمتهمين بجرائم عنف.
7: أكيد كثير تطورنا بإشياء بس بعد برجع بحكي لك قوام المجتمع لازم يتعامل مع المشكلة العنف العائلي كأنه هذه بانديميك هذه جائحة كبيرة. لما أنت بس بتحطي باند ايد بس بتحطي باند ايد على الجرح من دون ما تعرفي شو هو هو جوهر المشكلة هي عدم التكافؤ المجتمع الأبوي and also the police response is not adequate it's not appropriate لدوميستيك فيولنس.
3: إذا خليني أسألك ست مريم ما رأيك في المخصصات التي وردت في الميزانية الفيدرالية والمتعلقة بمكافحة العنف المنزلي والعنف الأسري بدعم الموظفين بالخطوط الأمامية الفرونت لاين وركرز أكثر من 61 مليون دولار لتوظيف 500 عامل. ما المقصود بالفرونت لاين وركرز؟ شو عملهم وشو أهمية دورهم؟
7: هذه شغلة كتير حلوة كانت من الفيدرال جوفرمنت بحياتنا من الفيدرال جوفرمنت مع مش الستيتس الولايات funding to address domestic violence. It's under the NPA, which is the national partner agreement between the federal government and the state government. عطوا هدول 61 مليون دولار. هدول موظفين نحن عنا موظفين ونحن بساوث ويست سيدني طلبوا منا نقدم على الفندق والحمد لله اجينا بيجينا one full time عنا one full time worker. تدو domestic violence هني 500 in Hollow New South Wales 500 worker كانت في 2 years فعطوا roll over لخمس سنين فهذه شغلة كتير نحن هذه الخطوة حبزناها ومهمة كتير وكتير أنا ارتحت لما قالوا ما من سنتين هلا صارت خمس سنين وبعدين بتصير part of the co-funding سو حطوا بكل مؤسسة نحن مراكز المتعاملة اللي عنا إياها مراكز ما بنشتغل مع العنف العائلي بس أي محل بتأمني الأمان للنساء وبتأمني إنه المرأة بتجي وبتسمعيها بتصدقي قصتها وبتصدقي what was going on for her, but she feels safe. نحن أنا women's health centers نعمل early intervention programs, عندنا دكتورة, عندنا health promotion, عندنا psychologists بيعملوا counseling. 90 to 95 presentation at the centers that we manage هن related domestic violence. So هذه شغلة كتير منيحة. بس كنا سأ بقولك هنا اليوم عم بحكي مع الموظف اللي المساعدة عندي, قالت لي عندنا 15 امرأة على الويتينج ليست ليشوفوا الورك. So while it's good, we need more.
3: تشير الأرقام ست مريم إلى مقتل امرأة كل 9 أيام على يد شريك سابق أو حالي. واقع مؤلم وصادم, ومع ذلك البعض قد ينكر أو يتهم من يسعى للتوعية به باستهداف بنيان العائلة. كيف تردين على من يحمل هذا التصور؟
7: في أوقات بينطلب مني أحكي عن domestic violence in my community. بقولوا لي الناس بقلن كانت statistics من 10 سنين أقل من هلأ صارت أكثر. بقولوا أنتوا بتخربوا بيت العالم. نحن لا, لأنه في campaigns we raise awareness about domestic violence, بنحكي للعالم, نعطي برامج تثقيفية فبتطلع النمبرز. لما بتطلع النمبرز it doesn't mean أنه هلأ صارت worse only, it means that people, women are knowing more. Unfortunately لسوء الحظ هالإنسانة هالمرأة هذه اللي قتلت هي ولادها يمكن ما بتعرف, يمكن ما بيخليها تطلع من البيت, يمكن ما عندها هي من عندها حريتها لتعرف شو عم بيصير بالدنيا, لأنه part of the cycle of violence is psychological violence in control. العنف النفسي, العنف المالي, ما بيعطيها مصاري. في منهم كتير بيجوا لعندنا نساء من بعدنا يعرفوا إنه نحنا شو بنعمل, بيجي لنساعدهم, ما عندهم البنك كانت تبعيتهم الكرت والكل الرقم السري مع الرجل مش مع المرأة. وللأسف نحنا عايشين ب first world countries بعض هذه الشغلات بتصير, يعني شيء مؤلم إنه بعد هذه الشغلات عم بتصير. بتحس المرأة نفسها مش قادرة تكون مسيطرة على حياتها أو سيدة نفسها.
3: أخيرا ست مريم, شهر مايو أيار هو شهر التوعية والوقاية من العنف الأسري والعائلي, يهدف لزيادة وعي المجتمع بهذه الآفة. ما هي رسالتك يا ترى للأسرة الأسترالية العربية التي قد تواجه هذه الأزمة, قد تواجه هذا التحدي الاجتماعي الإنساني والقانوني أيضا في صمت وراء الأبواب المغلقة؟
7: بدي الرجل يكون عن جد رجل ينتبه عائلته, take care of his family. لأنه هلأ فكري شغلة, نحن هون بمجتمع عايشين, إذا واحد ضرب كف بالطريق للتاني شو بيصير فيه؟ فكرة واحد أنت نازل بالطريق بتضربي واحد شو بيصير فيك؟ بهيدا جرم ضد القانون. فأنت اللي بتكون المرأة اللي أنت بتكون معها على السراء والضراء, هذه زوجتك, أم ولادك, بتحفظها, بتحفظ ولادك. لأنه في ناس بيقولوا هو كتير بي منيح بس هو عنيف معه. ما أنت لما تكون عنيف مع زوجتك العنف هيدا عندكم الأطفال, بقلن أنا الشاهدين الصامتين على العنف العائلي. أوقات كتير لما في مناسبات وفي شغلات بحكي فيها بيقولوا لي ممكن إذا لبناني أو إذا مصري أو إذا كان من إثنيتين يمكن في عندكم عنف عائلي أكتر. بقولوا لا, العنف لا يعرف لا لكالر, لناشناليتي, لريليجن. العنف ما له هوية.
3: كانت هذه الناشطة في مجال حقوق المرأة والمديرة التنفيذية لمركز صحة المرأة اللاجئة والمهاجرة في منطقة بانكستاون في مدينة سيدني, السيدة مريم مراد. هذا التقرير من إعداد وتقديم هناء ياسين لـ SBS عربي.
4: مستمعين الكرام, للي يحب يستمع مرة أخرى لهذا التقرير أو يعمل له شير أو ادخلوا مستمعين علقوا على هالموضوع هذا بصفحتنا على الفيسبوك SBS Arabic وعملوا شير على هذا الموضوع بموقعنا الإلكتروني sbs.com.au/Arabic.
3: وستجد هناك مستمعين العديد من الفقرات واللقاءات الممتعة والشيقة أيضا. لا تذهبوا بعيدا, فاصل غنائي قصير مع ملحم بركات, ومن بعد ذلك أعزائي نتوجه لغرفة الأخبار في سيدني وآخر مستجدات من أنباء في موجز مع الزميل هاشم الحداد.

0: بالنسبة لسارة بيشم الحداد يحييكم ويقدم لكم موجزا للأنباء. ترامب يقول أنه ألجأ هجوما على إيران كان مقررا اليوم بناء على طلب قادة خليجيين، ويتحدث عن تطورات إيجابية في المحادثات مع طهران. أغلاق مضيق هرمز يجبر أستراليا على استيراد 600 ألف برميل من وقود الطائرات من الصين. أسطول الصمود العالمي يعلن اعتراض إسرائيل لسفنه المتجهة إلى غزة في المياه الدولية قبالة سواحل قبرص. مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار على مسجد في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وانتحار شابين يشتبه بتنفيذهما الاعتداء. ترقبوا نشرة الأخبار على رأس الساعة.
1: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
2: El primer fin de semana del verano marca el tono de toda la temporada. No solo quieres empacar, quieres llegar. Por eso vine a Macy's. Encontré todo lo que necesitaba, todo en un solo lugar. Gafas de sol de diseñador, el pareo de lino perfecto, marcas exclusivas que solo encuentras aquí. Además, con hasta un 60% de descuento, me siento lista para disfrutar del verano. Comienza el verano con confianza. Ahorra 25 a 60% en la venta de Memorial Day en Macy's. Mañana.
3: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الانترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لإس بي إس عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة إس بي إس عربيك على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
4: عدنا إليكم مستمعينا الكرام لتقديم ما تبقى من برنامج أستراليا اليوم في ساعته الثالثة والأخيرة. معكم من وراء المايك أنا هناء ياسين.
5: وأنا منال العاني. مستمعينا الكرام، نكون بعد قليل بفقرة أهم ما تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي، واليوم راح نتحدث عن خطوة اعتبرت هائلة وهي إلى الأمام باستخدام علاج السمنة وأمراض القلب بأول تجربة أسترالية بعد اعتماد دواء أوزمبيك. وأيضا مستمعينا لدينا حلقة جديدة من بودكاست أستراليا إكسبليند أو أستراليا بالعربي مع الزميل علاء التميمي، رح يتناول موضوع عالم السكان الأصليين اللي يعتبر كرمز الهوية والانتماء. لكن الآن أحوال الطقس المتوقعة اليوم غد الأربعاء بمدينة بيرث مشمس إجمالا، درجة الحرارة العظمى فيها 25، بأدليد أمطار متفرقة 19 درجة، في ملبن أمطار متفرقة أيضا 17. ننتقل إلى هوبارت غائم جزئيا 15 درجة. بالعاصمة الفيدرالية كامبرا أجواء مشمسة إجمالا 16 درجة مئوية. بالانتقال إلى سيدني أيضا مشمس إجمالا ودرجة الحرارة العظمى فيها 20. في بريسبن مشمس إجمالا 24. وأخيرا بداروين مشمس إجمالا أيضا 33.

0: يا هلا بكم مستمعينا الكرام، اخترنا لكم في مساحتنا المسائية واستعراض أبرز العناوين اللي شغلت بال الأستراليين على وسائل التواصل الاجتماعي. اخترنا لكم عنوان يحمل بشرة، كما قال المرحبون بهذه الخطوة، بشرة لعلاج السمنة وأمراض القلب في أول تجربة أسترالية، خطوة هامة وهائلة إلى الأمام عبر اعتماد دواء الأوزيمبيك في هذه الخطوة العلمية.
1: مستمعينا، بتفاصيل هذا الموضوع، دعمت أول وثيقة توافق سريري باستراليا استخدام أدوية مثل أوزيمبيك وويجوفي لعلاج السمنة لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، في وقت تشير فيه التقديرات إلى أن ثلثي الأستراليين يواجهون خطر الإصابة بهذه الأمراض. وصف خبراء الخطوة بأنها تقدم كبير بالتعامل مع الترابط بين السمنة وأمراض القلب.
0: وبعد سنوات من التعامل مع السمنة بوصفها مشكلة مرتبطة بالإرادة الشخصية، تتجه أستراليا الآن نحو مقاربة طبية جديدة مختلفة تعتبرها مرضا مزمنا يحتاج إلى علاج طويل الأمد. وفي هذا السياق أوصى خبراء باستخدام أدوية GLP-1 الشهيرة مثل أوزيمبيك ليس فقط للتعامل مع مشكلة الوزن الزائد، بل أيضا لتقليل مخاطر أمراض القلب وتحسين جودة الحياة.
1: وأطلقت الوثيقة مستمعينا خلال القمة العالمية لأمراض القلب في جنيف، بعدما عدتها مجموعة وطنية تضم خبراء وأطباء وممثلين عن أصحاب التجارب الحياتية، والمستشار الطبي لمؤسسة القلب الأسترالية البروفيسور غاري جينجينز قال إن هذه الأدوية تمثل المعيار الذهبي لإدارة السمنة لدى الأشخاص المصابين بأمراض قلبية أو المعرضين لخطر الإصابة بها.
0: لمزيد من المعلومات مستمعينا عن هذا التطور، هذه الخطوة الجديدة نحو التعامل مع مشاكل الوزن الزائد وأمراض القلب واللي بتقودها أستراليا بريادة علمية مميزة، يمكنكم زيارة موقعنا sbs.com.au/arabic لمعرفة المزيد.
1: نتوقف مستمعينا مع أغنية لحسام الرسام، بعد ذلك فاصل إعلاني قصير، ومن بعدها نتوجه لحلقة جديدة من بودكاست أستراليا بالعربي مع الزميل علاء التميمي اللي راح يتناول موضوع علم السكان الأصليين كرمز الهوية والانتماء.

0: El primer fin de semana del verano marca el tono de toda la temporada. No solo quieres empacar, quieres llegar. Por eso vine a Macy's. Encontré todo lo que necesitaba, todo en un solo lugar. Gafas de sol de diseñador, el pareo de lino perfecto, marcas exclusivas que solo encuentras aquí. Además, con hasta un 60% de descuento, me siento lista para disfrutar del verano.
1: Comienza el verano con confianza. Ahorra 25 a 60% en la venta de Memorial Day en Macy's. Mañana.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24. يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
3: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
4: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لإس بي إس عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وإس بي إس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق إس بي إس أوديو الآن، متوافر لكم من أب ستور.
5: أهلا بكم إلى حلقة جديدة من بودكاست أستراليا بالعربي. وفي حلقة هذا اليوم سنتكلم عن علم السكان الأصليين كرمز للهوية والانتماء. هل سبق أن شاهدتم العلم الأحمر والأسود والأصفر يرفرف إلى جانب العلم الأسترالي؟ إنه علم السكان الأصليين في أستراليا، يرمز إلى شعوب السكان الأصليين وصلتهم العميقة بالأرض والمجتمع والحكايات المتوارثة عبر الأجيال. بالنسبة لكثيرين هو أكثر من مجرد علم، إنه رمز للقوة والصمود والهوية والبقاء. رغم أن الأسترالية علما وطنيا رسميا واحدا، فإنها تعترف بثلاثة أعلام وطنية، من بينها علم السكان الأصليين وعلم سكان جزر مضيق تورس. ولم يكن هناك دائما علم يمثل السكان الأصليين، فقد صممه عام 1971 الفنان والناشط الراحل العم هارولد توماس المنحدر من شعبي لوريتكا ومباي، والذي كان أول خريج من السكان الأصليين لمدرسة الفنون في جنوبي أستراليا. ورفع العلم للمرة الأولى في 12 من شهر تموز يوليو من عام 1971 خلال احتجاج للمطالبة بحقوق الأرض في مدينة أديليد، في يوم كان يعرف آنذاك باسم يوم السكان الأصليين الوطني، وهو مصطلح يعد اليوم قديما وغير مستخدم. وبعد عام واحد أصبح العلم رمزا قويا في سفارة الخيام للسكان الأصليين في كامبرا، معبرا عن حقوق الأرض وحق تقرير المصير. وفي عام 1995

0: Spectrum TV makes sports easy, so I never miss. Never miss a homer. Never miss a home field hat trick. Never miss a goal line stand inches from the end zone. Never miss an end-to-end, tic-tac-toe, top shelf snipe. Never miss a downtown buzzer beater for the championship win. Get your favorite streaming apps included at no extra cost with Live TV. It's one plan, one price. One place for all your sports. For details, visit SpectrumTV.com.
1: بلدة كوندو بولين الإقليمية في ولاية نيو ساوث ويلز خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي تتذكر زمناً لم يكن فيه العلم منتشراً أو حتى مألوفاً، وكانت أول مرة تراه فيها ليست في مدرسة أو مؤسسة رسمية بل عبر شاشة التلفزيون.
2: I actually saw the flag on telly in a protest. All the TV, the media back in the day was negative. So it was about, you know, these people protesting and here's this flag that to me looked like a German flag, but it wasn't quite a German flag. That was my first experience of seeing an Aboriginal flag.
1: لاحقا عندما أصبحت سوزان معلمة لم يكن العلم جزءا طبيعيا من الحياة المدرسية.
2: In the beginning of my teaching experience wasn't a subject. It was, by the way, here's a colouring in. It's an Aboriginal flag. Does anyone know the colours and what they stand? That was as far as Aboriginal education went in the early days.
1: بالنسبة لجيليا كان العلم يرى غالبا في الاحتجاجات أو على شاشات التلفزيون ولم يكن بعد جزءا اعتياديا من الحياة اليومية في أستراليا. أما بالنسبة للأجيال الأصغر سناً مثل جايد إذ ترى العلم في كل مكان من حولها.
3: I don't remember the first time. I don't remember, but it's always been around. I think I saw it most in the area I grew up in Matraville. Going down to Kajaga, I used to go to this daycare there, and I just remember there used to be this big Koori flag mural, and it was so big it was overwhelming for my little body.
1: ومع تقدمها في العمر بدأ العلم يظهر بطرق يومية أكثر بساطة.
4: Seeing the flag on clothing or temporary tattoos at school, we would all trade them in the bathrooms. It's comforting to know who's with you, especially when we all look so different.
1: بالنسبة لها يساعدها العلم على التعرف إلى أبناء مجتمعها وحلفائهم حتى وسط الحشود. وعندما أصبح العلم رسمياً أحد أعلام أستراليا عام 1995 لاحظت سوزان تغيرات تدريجية.
2: When it became official and the flags were flying, you sort of noticed the council has the flag flying, but the school didn't have it flying, or the police did that. You saw it once and you just thought, that's great.
1: مع مرور الوقت انتقل العلم من كونه نادرا إلى جزء طبيعي من المشهد الأسترالي اليومي.
2: You see the little Aboriginal flag stickers on cars. I just love that. I love seeing that. Everybody knows, whether they accept it or are proud of it, it doesn't matter. It's there now, it's legal, it is the Aboriginal flag, it represents our people.
1: أما جايد فتقول إن رؤية العلم عند مدخل أي مبنى تغير شعورها تجاه المكان.
3: When I go into a space, I want to feel accepted and knowing that the flag is out there. Usually they're out the front where you're welcomed in. So I think it's really important for young First Nations to see flags welcoming into the space.
1: وبالنسبة لهما أصبح وجود العلم في الأماكن العامة وعلى المدارس والجسور وفي المسيرات وعلى الملابس والوشوم مصدرا قويا للفخر والانتماء. لكن هناك جانب آخر من القصة، دار جدل قانوني وثقافي حول من يملك حق استخدام علم السكان الأصليين، إذ احتفظ العم هارولد توماس بوصفه كمصمم للعلم بحقوق الملكية الفكرية ومنح تراخيص لاستخدامه لشركات خاصة تتحكم باستخدامه سواء على الملابس والمنتجات التجارية. أدى ذلك إلى تلقي بعض المؤسسات والمجتمعات الأصلية رسائل قانونية تمنعها من استخدام العلم على القمصان أو المنتجات دون إذن أو دفع رسوم. ردا على ذلك أطلقت علامة الأزياء التي يقودها السكان الأصليون بعنوان Clothing the Gabs، وحلفاؤها حرروا العلم مطالبين بأن يعامل العلم كبقية الأعلام الوطنية لا كشعار تجاري خاص. بعد سنوات من الضغط الشعبي والمجتمعي أعلنت الحكومة الأسترالية عام 2022 حق شراء الملكية الفكرية للعلم من العم هارولد توماس، وأصبح

0: متاحا للاستخدام كالعلم الأسترالي، ويمكن استخدامه على الملابس والأعمال الفنية والمنتجات دون رسوم أو تهديد قانوني. تنظر سوزان اليوم إلى العلم باعتباره كجزء من التغيير في نظرة الأستراليين إلى السكان الأصليين، لكنها تؤكد أن الطريق لا يزال طويلا.
1: Enjoy and learn the culture, especially Aboriginal culture, because this is where you're living. Understand it. You don't have to live it. Understand it and be proud. Be proud you're here and proud of your own flag.
0: الآن عندما ترى علم السكان الأصليين ستعرف ما يحمله من تاريخ ومعان، مع فهم أن ذلك يشكل خطوة نحو فهم أعمق لأستراليا وهويتها المتعددة. هذا التقرير من أعداد علاء التميمي ونيكيا هاتشينغز.
2: مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم مع هذا التقرير المميز وحلقة جديدة من بودكاست أستراليا بالعربي. وصلنا لنهاية رحلتنا المسائية التي استمرت على مدار 3 ساعات من البث المباشر في برنامج أستراليا اليوم. نأمل أن ما قدمناه كان ممتعا ومفيدا أيضا.
3: كونوا غدا بتمام الساعة 6 صباحا وحتى 9 ببرنامج صباح الخير أستراليا مع الزملاء فارس حسن وبترا طوق الهندي، وبعد ذلك مستمعينا يتجدد بكم اللقاء بتمام الساعة 3 وحتى 6 برنامجنا أستراليا اليوم. لكن برنامجنا يوم غد رح يكون أكثر تميزا، لأنه بالثالثة والنصف لدينا فقرة الحوار المباشر. ندعوكم مستمعينا أنه تتصلون بنا، وأذكركم من الآن برقم الهاتف هو 1300799624.
2: وفي الختام نشكر لكم حسن الاستماع والإصغاء، والشكر موصول أيضا للزملاء الأعزاء اللي ساهموا بفقرات مميزة في برنامج هذا المساء: فارس حسن، بترا طوق الهندي، جورج غرام، علاء التميمي، والعزيزة سناء وهيب.
3: بالختام شكرا جزيلا للزميل هاشم الحداد اللي كان معنا على مدار 3 ساعات على النشرات الإخبارية والمواجيز. انتظروا هاشم بتمام الساعة 6 بنشرة موجزة ومحدثة للأخبار من SBS عربي. نحييكم وأترككم أنا بأمان الله وحفظه منال العاني،
2: وأنا هناء ياسين. أتمنى لكم أمسية سعيدة وأمنة.
3: إلى اللقاء.

عناوين النشرة: إغلاق مضيق هرمز يجبر أستراليا على استيراد 600,000 برميل من وقود الطائرات من الصين. استنفار للسلطات الصحية الأسترالية كأجراء احترازي بعد تفشي سلالة جديدة من فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. أعلن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اليوم أن أستراليا ستستورد 3 شحنات من وقود الطائرات من الصين بإجمالي 600,000 برميل، ما من شأنه أن يضاعف المخزون الوطني. وتسببت الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز بارتفاع أسعار الوقود، ما وضع العديد من دول آسيا والمحيط الهادئ أمام أزمة طاقة. ويعتمد قطاع السياحة والشحن في أستراليا بشكل كبير على النقل الجوي، وهو قطاع تأثر بشدة بارتفاع الأسعار. ومن المتوقع وصول شحنات وقود الطائرات الشهر المقبل بعد أن جرى الاتفاق عليها عقب محادثات جرت الشهر الماضي بين ألبانيزي ورئيس الوزراء الصيني لي تشانغ تناولت أمن الطاقة. وزودت الصين أستراليا بثلث احتياجاتها من وقود الطائرات العام الماضي، في حين أن بكين هي مستورد رئيسي لخام الحديد والفحم والغاز الطبيعي المسال الأسترالي. ومن المتوقع أن يلتقي وزير التجارة الفيدرالي دون فارل بنظيره الصيني وانغ وين تاو هذا الأسبوع في مدينة سوتشو الصينية، التي تستضيف اجتماع وزراء تجارة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ أيبك. إلى ذلك، أمنت الحكومة الفيدرالية الحصول على حوالي 40,000 طن من المواد المستخدمة في تصنيع الأسمدة الكيماوية اللازمة للزراعة من بروناي. بعد أسبوع من تقديم ميزانيته، قال وزير الخزانة الفيدرالي جيم تشالمرز اليوم في مؤتمر اقتصادي أن الإصلاحات الضريبية التي وردت في الميزانية، وخاصة في مجال الضريبة على أرباح رأس المال والمديونية السلبية، كانت ضرورية ومصممة لتشجيع تنويع الاستثمارات خارج إطار السوق العقاري. من جهته، دفع زعيم المعارضة الفيدرالية أنغوس تايلر عن سياسة الائتلاف بشأن الهجرة التي تتضمن حرمان المهاجرين الجدد من الحصول على مخصصات اجتماعية معينة، مشددا على أن الاهتمام الرئيسي يجب أن يعطى للمواطن الأسترالي الذي يكافح لمواجهة أعباء تكاليف المعيشة المرتفعة. قال وزير الصحة الفيدرالي مارك باتلر اليوم أن السلطات الصحية تتابع عن كثب التطورات المتعلقة بتفشي سلالة جديدة من فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية، واحتمال انتشارها في بلدان أفريقية مجاورة، وسبل الاستجابة في أستراليا على هذه الحالة الصحية الطارئة. وكانت الولايات المتحدة فرضت قيودا على منح التأشيرات لمدة 30 يوما لدخول أشخاص من الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان وأوغندا إلى أراضيها كإجراء احترازي. وقال باتلر أن اجتماعا عقد أمس بمشاركة خبراء صحيين وممثلين عن وزارة الخارجية وقوة الحدود لمناقشة التدابير التي يجب اتخاذها لتعزيز المراقبة الصحية. فاصل قصير مستمعينا الأعزاء، تكونون بعده مع باقة من المختارات الغنائية. طاب مساءكم.

0: عن الناس كلها.
1: Pop Arabic on SBS Arabic.

كل شيء مفيد لا ايه بدنا نروح وبدنا نهدى شوي على

0: بلاش وانتو بلاش انا واجي وانتو بطاطا بد من روح وعلى بعد نروح.
1: انت فاكر رمضان كان الناس بتعلق
2: زينة
1: وبتحط ساعات مشوره ملونه؟
2: كنت لسه هقول لك عليها. ويجي واحد يعمل فريم ابيض كده بدقيق ولا بجبس ويرسم جوه. ده كان فن. حبل النور فيشته كانت بتتوزع كل يوم على شقه.
1: انت فكرتني بيه. دي كانت رهيبه بقى. ليها معنى كبير
2: طبعا. محدش يشيل لوحده. الطبق اللي دايما طالع نازل في كل شقق العماره.
1: الطبق هو بيجي لك وبيترد وبتوديه وبيجي لك.
2: تعمل انت حاجه تملاه وتبعته ويرجع لك.
1: دي كانت جميله.
2: دلوقتي الموتوسيكل يخش على البنت عليه ثلاثه يخشوا يقلبوها من شنطتها يقلبوها من دراعها وياخدوا منها اي حاجه.
1: ممكن يهرسوها اصلا بس. من غير اي سبب ولا عملوا حاجه ولا خليوا من
2: ولا خليوا من الحاجه.
1: زمان البنت وهي مروحه كانت من اول ما بتخش المنطقه خلاص كانها دخلت البيت.
2: دخلت البيت بالظبط.
1: Amen.

0: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لإس بي إس عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وإس بي إس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق إس بي إس أوديو الآن، متوافر لكم من أب ستور.
1: الليالي مع إس بي إس عربي.

يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لإس بي إس عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وإس بي إس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق إس بي إس أوديو الآن، متوفر لكم من أب ستور.

0: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
1: One more, let's go.
0: Free forever. Get business internet advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
2: Well, كل فعل بسيط يحدث فرقا. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
3: Spectrum TV makes sports easy, so I never miss. Never miss a homer. Never miss a home field hat trick. Never miss a goal line stand inches from the end zone. Never miss an end-to-end tic-tac-toe top shelf snipe. Never miss a downtown buzzer beater for the championship win. Get your favorite streaming apps included at no extra cost with Live TV. It's one plan, one price. One place for all your sports. For details, visit spectrumtv.com.
4: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: The Point على NITV تحليلات ولقاءات تحدد مسار النقاش منظور جديد لقضايا الأبروجينيين وسكان جزر مضيق توريس الثقافية والسياسية والاجتماعية في أي وقت على SBS On Demand.
6: عالم من القصص من حول العالم على SBS World Movies. شاهدوا مجاناً على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع على القناة 32 أو SBS On Demand. اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.

0: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
1: هل أنت جاهز؟ SBS هنا. مع أليكسا، جوجل هوم أو أبل سمارت سبيكر، من السهل أن تبقى على تواصل، أن تسمع آخر الأخبار، الآراء والقصص مع SBS Arabic في أي وقت تشاء. يكفي أن تقول Play SBS Arabic Podcast. SBS Audio، موسيقى، راديو وبودكاست يناسب مزاجك.
2: The Point على NITV، تحليلات ولقاءات تحدد مسار النقاش. منظور جديد لقضايا الأبروجينيين وسكان جزر مضيق توريس، الثقافية والسياسية والاجتماعية، في أي وقت على SBS On Demand.
3: عالم من القصص من حول العالم على SBS World Movies. شاهدوا مجاناً على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع على القناة 32 أو SBS On Demand. اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.

0: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. Your program will resume shortly.
1: / Arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: من الوثائقيات العالمية إلى الأفلام الكلاسيكية الأكثر شعبية وأفضل إنتاجات الدراما والعروض الكوميدية، شاهدوا SBS فايسلاند على القناة 31. استرخوا مع موسيقى من حول العالم على SBS تشيل. استمعوا لSBS تشيل على تطبيق SBS أوديو آب.
3: هل أنت جاهز؟ SBS هنا مع أليكسا، جوجل هوم أو أبل سمارت سبيكر. من السهل أن تبقى على تواصل، أن تسمع آخر الأخبار، الآراء والقصص مع SBS Arabic في أي وقت تشاء. يكفي أن تقول Play SBS Arabic Podcast. SBS Audio، موسيقى، راديو وبودكاست يناسب مزاجك.
4: The Point على NITV، تحليلات ولقاءات تحدد مسار النقاش. منظور جديد لقضايا الأبروجينيين وسكان جزر مضيق توريس، الثقافية والسياسية والاجتماعية، في أي وقت على SBS On Demand.
2: عالم من القصص من حول العالم على SBS World Movies. شاهدوا مجاناً على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع على القناة 32 أو SBS On Demand. اجعلوا من sbs.com.au/Arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/Arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.

تقدم لكم أحدث الإصدارات المنوعات العربية على SBS عربي.

كترت علي الأسئلة، كيف ومتى وأين وإلى، يلكنت الناس شاغلة، معقول ضوك طفى.

SBS عربي أغاني الزمن الجميل رائعة بالأمس ورائعة اليوم.

استمعوا إلى آخر الأخبار من SBS عربي. استمعوا إلى أستراليا اليوم من الثالثة بعد الظهر إلى السادسة، من الاثنين إلى الجمعة.

كنت تربيته على الشيء السليم. عارف اني مش مثالي بس طمعان في كرمك تخلي حاله أحسن من حالي. وانا وعدك يا رب هحاول أبقى أحسن أب وديه اللي ما شفته في نهر طفولتي اللي نضب.

مرحبا، معكم منال العاني مقدمة أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي وهناء وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة ومن الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساء. مرحبا، معكم منال العاني مقدمة أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي وهناء وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة ومن الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

0: صباح الخير، سليم الفهد يحييكم في أولى نشرات صباح اليوم الأربعاء في 20 مايو 2026. وفي عناوينها: وزير الدفاع يعلن تمديد العمر التشغيلي لغواصات أستراليا الحالية، تقدم بالمحادثات الأمريكية الإيرانية وتحذيرات من العودة للخيار العسكري، ودعوات أسترالية عاجلة لمواجهة الإسلاموفوبيا بعد هجوم مسجد سان دييغو. كانت هذه العناوين، ولكم الأنباء بالتفصيل من SBS عربي. أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ريتشارد مالز تمديد العمر التشغيلي لغواصات أستراليا الست من فئة كولينز. وفي حديثه في معهد لوي قال مالز إن البرنامج سيبدأ في نهاية أيار مايو الحالي، ويهدف إلى إطالة العمر التشغيلي للأسطول المتقادم مع تقليل المخاطر الهندسية ومخاطر مرتبطة بالجداول الزمنية. وتهدف برامج تمديد العمر التشغيلي إلى إبقاء الأصول العسكرية المعقدة مثل الغواصات والسفن والطائرات في الخدمة لفترة أطول. وقال مالز إن المشروع حيوي، بينما تنتقل أستراليا من الغواصات التقليدية إلى أسطول مستقبلي من الغواصات العاملة بالطاقة النووية والمسلحة تقليديا.
1: It has the transition to our future fleet of conventionally armed nuclear-powered submarines as a key consideration. It will also involve a detailed engineering assessment period for HMAS Farncombe as one of the oldest boats with the highest number of sea days. This approach will ensure our Collins-class submarines remain a potent and highly capable undersea platform today and for years to come.
0: أرجأت الحكومة الفيدرالية إلى أجل غير مسمى تطبيق سقوف الأسعار المرتقبة منذ فترة طويلة لخدمات الرعاية المنزلية، والتي كان الهدف منها منع تحميل كبار السن تكاليف مبالغ فيها، لكنها أعلنت في المقابل عن إجراءات حماية مالية أخرى في الوقت الراهن. وكان من المقرر أن تبدأ التغييرات في شهر تموز يوليو، إلا أن الحكومة أعربت عن مخاوفها من ارتفاع التكاليف نتيجة الحرب في الشرق الأوسط. وقال وزير الصحة الفيدرالي مارك بيتلر إنه لا يريد تحديد سقف للأسعار قد يؤدي فعليا إلى ارتفاعها.
2: We haven't set a precise date for that. We'll continue to work on this. It's important we get the price caps right. We've seen in some other programs, the NDIS is one example, that if you set the price cap a little bit too high, everyone moves up to the price cap, and that is not just bad for budget. More importantly, that's bad for recipients of care as well. So at a time of a lot of price volatility in the economy, particularly connected to the war in Iran, we don't think now is the right time.
0: قالت شرطة ولاية نيو ساوث وولز أن الرجل المتهم بقتل امرأة وطفلين في جنوب غرب سيدني لم يكن معروفا لديها سابقا، ومثل الرجل أمام المحكمة يوم أمس ولا يزال موقوفا بعد توجيه 3 تهم قتل إليه. وقال مايكل مورني من شرطة نيو ساوث وولز إن هذه المأساة تسلط الضوء على خطورة العنف المنزلي في أنحاء البلاد.
3: This person, this family was previously not known to us. And I guess what this does is really highlight the scourge that domestic violence is across the community. And what we would ask the community, we'd ask loved ones, if they are aware their family members or loved ones or you yourselves are involved with some sort of domestic violence, please come forward and speak up. We're here to help.
0: قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن المحادثات مع إيران تحرز تقدما جيدا، لكن واشنطن جاهزة لاستئناف العمليات العسكرية في حال عدم التوصل إلى اتفاق. جاءت تصريحات فانس بعد ساعات من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه كان على وشك إصدار أمر بشن ضربات جديدة، ومنح طهران مهلة 2 أو 3 للتوصل إلى اتفاق. وقال نائب الرئيس الأمريكي إن الجانبين يبدوان مستعدين للتوصل إلى اتفاق، لكنه حذر من أنه لا يمكن ضمان أي اتفاق إلى حين توقيعه رسميا.
4: So we're in a pretty good spot here, but there's an option B. And the option B is that we could restart the military campaign to continue to try to achieve America's objectives. But that's not what the president wants, and I don't think it's what the Iranians want either. We have an opportunity here, I think, to reset the relationship that has existed between Iran and the United States for 47 years.
0: من جانب آخر أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن المسيرات التي استهدفت محيط محطة براكا للطاقة النووية الأحد كان مصدرها الأراضي العراقية. وكانت طائرة مسيرة أصابت الأحد مولد كهرباء قرب محطة براكا تسبب باندلاع حريق بدون تسجيل أي إصابات أو تسرب إشعاعي وتم اعتراض طائرتين مسيرتين أخريين. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه ملتزم بتعميق العلاقات بين الصين وروسيا وذلك قبيل زيارته الرسمية إلى بكين مساء أمس. ومن المتوقع أن يعقد بوتين محادثات ثنائية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الأربعاء وذلك بعد أيام قليلة فقط من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين. وفي رسالة مصورة تم تسجيلها قبل وصوله إلى الصين قال بوتين إن روسيا والصين تعملان معا من أجل الحفاظ على الأمن العالمي.
5: I am confident that together we will continue to do everything possible to deepen Russia-China partnership and good neighborliness for our two countries' dynamic development and for the well-being of our peoples in the interest of maintaining global security and stability.
0: دعا أحد أكبر المساجد في أستراليا الحكومة الفيدرالية إلى التحرك الفوري لمواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا وذلك عقب حادثة إطلاق نار في مسجد بمدينة سان دييغو الأمريكية أسفر عن مقتل 3 أشخاص. وفي بيان دعا المتحدث باسم الجمعية الإسلامية اللبنانية الأسترالية جمال خير حكومة ألبانيزي إلى اتخاذ إجراءات على المستوى المحلي. وقال إن الجالية المسلمة في أستراليا تعيش حالة من القلق والخوف من احتمال وقوع أحداث مشابهة على الأراضي الأسترالية. وفي الوقت نفسه قال قائد شرطة سان دييغو سكوت وال إن المحققين يجرون تحقيقات نشطة بشأن الهجوم في الولايات المتحدة باعتباره جريمة كراهية استنادا إلى معلومات تشير إلى أن منفذي الهجوم عبر عن أفكار متطرفة.
6: There are details and information that we are investigating as to exactly what the hate speech or the hate words were that were conveyed. Some of that is going to have to take more time to develop further to see where that information is coming from. But yes, it's being investigated as a hate crime at this point. There was definitely hate rhetoric that was involved.
0: خرج السيناتور الأحراري أندرو ماكلكلان عن موقف حزبه بشأن سياسة الهجرة محذرا من أن نهج الزعيم المعارضة أنجس تايلر قد تؤدي إلى تنفير الجاليات المتعددة الثقافات في أستراليا. في المقابل دافع تايلر عن نهجه قائلا أن حكومة العمال تجاوزت أهدافها المتعلقة بالهجرة.
7: No, it alienates the government that's got it wrong. This has got nothing to do with migrant communities. We think migration is incredibly important to this country. It always has been and it always will be. But the numbers can't be too high and the standards can't be too low. Or Australians say it's got to be fixed. And Australians are saying it must be fixed now.
0: في الرياضة أعلن الأسترالي غراهام أرنولد مدرب منتخب العراق قائمة موسعة تضم 34 لاعبا للانخراط في معسكر تدريبي يقام في إسبانيا وذلك في إطار التحضيرات لنهائيات كأس العالم 2026 بكرة القدم. في أسعار العملات بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 71 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية بيرث مشمس إجمالا أقصى درجات الحرارة فيها 25، أدليد أمطار متفرقة 19، ملبورن أمطار متفرقة 17، هوبرت غائم جزئيا 15، كامبرا مشمس إجمالا 16، سيدني مشمس إجمالا 20، بريسبن مشمس إجمالا 24، وأخيرا داروين مشمس إجمالا 33 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
1: أنتم مع Good Morning Australia على الموبايل, الإنترنت والراديو. Good morning Australia, صباحكم خير وبركة مستمعينا. صباحك خير سليم وصباحك خير فارس.
2: يا صباحك الورد يا بترا, كيفك اليوم؟ شو الأخبار؟
1: بخير, يوم جديد. It's a happy Wednesday.
2: إن شاء الله هيك. happy Wednesday إليك ولكل اللي عم بسمعونا على SBS عربي. اليوم 20 يار مايو, وقبل ما نحكي لكم بشعرنا اليوم بالبرنامج, خلونا نبلش بالاعتراف بالملاك التقليديين الأرض اللي عم بث منها اليوم هذا البرنامج. Good morning Australia يقدم احترامه لشعب رونجري واي ورونج من أمة كولن ولكبارهم وحكمائهم في الماضي والحاضر. من هنا نقر بأصحاب الأرض الأصليين من الأبورجنيين وسكان جزر مضيق توريس ممن يستمعون إلينا الآن.
1: هو فارس حسن وأنا بترا طوء الهندي, وشكرا للزميل سليم الفهد من غرفة الأخبار. مساء الخير لكل يلي عم يسمعونا بأوطاننا الأم. انطلقنا ونستمر لغاية الساعة 9 بعد دونالد ترامب بوتين في بكين وتعزيز الشراكة مع الصين وبحث الملفات العالمية الساخنة ومقتل منفذي هجوم المركز الإسلامي بسان دييغو بعد إطلاقهما النار على نفسيهما. يا فارس,
2: كان كتير مؤسف لأنه في مدرسة تابعة لهذا المركز الإسلامي, فكنت عم بتابع مبارح ردود الفعل على السوشيال ميديا. لحسن الحظ ما في كان أي إصابات في صفوف الأطفال. 3 قتلى سقطوا إلى جانب منفذي الهجوم كما ذكرتي بترا. إذن الرئيس الأمريكي يمهل إيران بضعة أيام, رح نحكي عن الموضوع بالتفاصيل الساعة الجاي.
1: فارس, ننطلق إلى مصر أيضا في الساعة الأولى, وللأسف اليوم مقتل كمان 8 أشخاص بإطلاق نار بموقف حافلات بأسيوط. إنذار اليوم يبدو من منظمة الصحة العالمية من تفشي الإيبولا بدءا من الكونغو.
2: فيش خبر مثلاً كويس إيجابي هون هناك.
1: منجمعهم نحن بفقرة المنوعات ونأخذ نفس عميق, ولكن للأسف أيضا في لبنان يعني التصعيد سيد الموقف.
2: نتمنى هذا اليوم والأيام القادمة تحمل انفراجة للشرق الأوسط وانفراجة اقتصادية أيضا لأستراليا. عم نشوف أيضا يعني دعوات من الجهات الصحية هنا في أستراليا للحصول على فاكسين بماذا يتعلق, ترى كمان بنحكي بالتفاصيل. يوم الأربعاء وحلقة جديدة من بودكاست أنت والقانون.
1: اليوم هل ما نشرته بالأمس بيحدد مسارك المهني اليوم؟ موضوعك بهم الكتار بهذه البصمة على صفحات التواصل الاجتماعي. انطلقنا, خليكن معنا.
2: في كمان موضوع وأكيد لاحظتي بترا للأسف يعني في الأيام والأسابيع الأخيرة ارتفاع كبير في حوادث وجرائم مرتبطة بالعنف الأسري. زميلة هناء ياسين كان لها لقاء مع المديرة التنفيذية لصحة المرأة المهاجرة واللاجئة في بانكستاون مريم مراد, وقدمت لنا قراءة حول أسباب الارتفاع الكبير للأسف في حالات العنف الأسري.
1: إلى أم الدنيا مصر, ولكن بعد هذه التحية الصباحية

0: لنحكي عن المال يعود بحلة جديدة من مدفوعات السنترلينك والسوبر أنويشن إلى قروض السكن وسوق العقارات. نأخذكم في رحلة أسبوعية إلى عالم المال والاقتصاد لنقدم لكم طرقا ذكية في التعامل مع غلاء المعيشة والتخطيط لمستقبلكم المالي. لنحكي عن المال.
1: اليوم بتسمع حلقة جديدة من اللي نحكي عن المال ومسمعها بكرة بـ Good Morning Australia. رايحين على القاهرة بس حابين بترا أكيد نسمع منك حكمة صباحية.
2: الحكمة اخترتها من الناقد الأدبي والمفكر أدوارد سعيد الذي يقول: الخوف من الاختلاف هو أول أشكال العجز الثقافي.
0: من مراسلينا.
2: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة المصرية القاهرة. أنا بترا طوق الهندي.
1: وأنا فارس حسن، ويسعدنا أن ينضم إلينا من هناك وعلى الهواء مباشرة مراسل SBS عربي محمد الشاذلي. أهلا بك أستاذ محمد، وحشتنا.
3: أهلا.
2: يا هلا.
3: ازيك فارس؟ الحمد لله على السلامة. أهلا بترا.
2: يا هلا بيك.
1: أهلا وسهلا فيك. يعني الحقيقة شغلت مصر يعني على المستوى الرسمي والشعبي بمشروع الدلتا الجديدة، عم نحكي عن حوالي 800 مليار جنيه، حوالي ربما 20 مليار دولار أسترالي. إلى ماذا يهدف هذا المشروع الزراعي الضخم محمد؟
3: لطالما كانت الأرض الزراعية في مصر محدودة بما يمكن أن تصل إليه مياه نهر النيل، وظلت الأرض الزراعية في حدود 6 ملايين فدان لقرون، ومنذ أول إحصاء رسمي لها في عهد محمد علي كانت أقل من 4 ملايين، إلى آخر إحصاء قبل ثورة يوليو 1952 وصلت إلى 6 ملايين. ودائما رغم التوسعات تظل المساحة ثابتة كما هي أو قريبة من الثبات أو تزيد بنسب بسيطة بسبب التآكل في الأراضي الزراعية القديمة بسبب تفضيل الناس بناء بيوتهم عليها. وشرعت الحكومات المصرية في زيادة الرقعة الزراعية وأنشأت مشاريع عدة في الوادي الجديد في الغرب في زمن عبد الناصر، وأصلحت آلاف الأفدنة وأقامت مجتمعا زراعيا، ثم أرض توشكا في الجنوب في زمن الرئيس مبارك. الرئيس السيسي من جهته كان له إسهام أخير انتبه له المصريون بسبب حجم استثماراته الكبير الذي أشرت إليه، فافتتح الأحد الماضي ما يسمى بمشروع الدلتا الجديدة، ووصفه بأنه يدعو للفخر والسعادة لأنه مشروع عملاق بأيدي المصريين. وقد بدأ العمل في المشروع قبل 3 سنوات، وطالب الرئيس بشرح المشروع بالتفصيل للمصريين على الهواء مباشرة، كما قال: لكي نبقي المصريين سعداء بأنفسهم ولكي يعرفوا أين ذهبت المليارات التي أنفقت في المشروع. أكد الرئيس السيسي أن هناك تفاصيل خاصة بالزراعة وتجهيز الأراضي وإنشاء طرق جديدة وأطوال تصل إلى 12,000 كيلومتر، وشبكة كهرباء عبر أكثر من 100 برج كهرباء، ومسارات مياه الصرف الزراعي نحو 150 كيلومتر. كانت هذه المياه تصب سدى في البحر المتوسط، وأشار السيسي إلى أن هذه المياه نوفر لها معالجة ثلاثية ونحصل على كل مياه الصرف الزراعي عكس اتجاه الجاذبية بمحطات رفع عملاقة. ويهدف المشروع إلى إضافة 500,000 فدان جديد للرقعة الزراعية في مصر. وأكد الرئيس السيسي بعد حسبة التكاليف أن البنية التحتية للفدان الواحد في المشروع تتكلف ما بين 350,000 إلى 400,000 جنيه، بما يصل بتكلفة المشروع الكلي إلى 800 مليار جنيه، ومتوقعا أن يوفر المشروع 2 مليون فرصة عمل جديدة. تعمل في المشروع أكثر من 150 شركة من القطاع الخاص، ويوجد في المشروع قطع أراضي مخصصة لزراعة البنجر وزراعة القمح. وأشار السيسي إلى صعوبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل في أي دولة، ومؤكدا رغبته في زيادة إنتاجية القمح، حيث تعد مصر الأعلى في قائمة الدول المستوردة للقمح في العالم.
2: محمد، إلى الأزمة التشريعية والجدلية داخل مجلس النواب المصري حول عدد من مشاريع القوانين الجديدة، من قانون الإيجار القديم إلى تعديلات الإجراءات الجنائية وقوانين الإدارة المحلية، هل تعكس يعني هذه التأجيلات والخلافات المتكررة أزمة حقيقية في آلية التشريع؟
3: يواجه مجلس النواب في مصر ضغوطا حكومية للانتهاء من مناقشة مشاريع قوانين أحالتها إليه الحكومة أخيرا، إلا أن عددا كبيرا من النواب دعا إلى التأني في مناقشة هذه المشروعات. وعلى سبيل المثال قانون الأسرة الجديد، وقال مصدر برلماني لموقع صحفي إن المشروع لن يقرر خلال الفصل التشريعي الحالي، لأنه يتبقى في الفصل التشريعي الحالي شهر واحد فقط ثم تبدأ الأجازة البرلمانية، إلا أن المسألة أشد تعقيدا من قصة الوقت. فمشروع القانون تحت التأييد من جهة والممانعة من جهات في الشارع المصري، حيث لا اتفاق عام على بنوده حتى الآن. ومن ذلك تأكيد الأزهر أن مشروع القانون الجديد لم يعرض عليه، كما لم يشارك في صياغته بأي شكل من الأشكال، وغالبا سيطلب مجلس النواب عند أو عقب مناقشة المشروع رأي الأزهر التزاما بالإطار الدستوري والقانوني المتبع. والقانون يخص المسلمين، في حين هناك قانون آخر جديد يخص الأقباط، لكنه قانون موحد للكنائس ولاقى إجماعا كنسيا، وينتظر طرحه أمام مجلس النواب لإقراره ومن ثم صدوره رسميا. يتفق القانونان في المسيحي والإسلامي في جديدهما من حيث توفير النفقة والحضانة والرؤية عند الطلاق بشكل أفضل من القوانين المطبقة حاليا. يتيح القانونين الجديدان الرؤية الإلكترونية أيضا لتسهيل التواصل، في الوقت الذي رفض فيه نواب في البرلمان مناقشة أزمة المعاشات من دون حضور رئيس هيئة التأمينات الذي أرسل نائبه إلى اجتماع لجنة القوى العاملة بالمجلس، والتي كانت بصدد مناقشة طلبات إحاطة قدمها عدد كبير من النواب بشأن تضرر المواطنين. وبالفعل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تقوم بتطوير برامج للهيئة تسببت في سقوط السيستم. عندما تسأل عن أي طلب تأمين الآن يقول لك السيستم واقع، وبالتالي المسألة خطيرة في هذا الملف. والملف المعاشات أيضا يحظى باعتراضات واسعة لدى الرأي العام بسبب تدني مرتبات التقاعد، والتي لا تتناسب أبدا مع غلاء المعيشة ومتطلبات حياة المحال للتقاعد.
1: نعم محمد، دعنا نتحدث أخيرا عن عيد الأضحى، كل عام وأنت والشعب المصري بألف خير. يبدو أنتوا قدامكم إجازة طويلة، بدون حسد يعني، إن شاء الله هيك انجويت تكون إجازة سعيدة. امبارح بترا بعتت لي مقطع فيديو لأشخاص رايحين يحضروا فيلم محمد رمضان، على ما يبدو ما دخلوهم على السينما. ويمكن مدخل كويس بترا ومحمد يعني نحكي عن هذا الفيلم وحتى ما قاله محمد رمضان في هذا الإطار.
3: أصدر رئيس الوزراء قرار بأن تكون الفترة من الثلاثاء 26 مايو حتى يوم الأحد 31 مايو أجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أجازة لستة أيام متواصلة. ومع الطقس الحار فإن التوجه إلى الشواطئ سيكون خيارا وكالعادة الحدائق في المدن البعيدة عن البحر. وأيضا السينما حيث يتنافس أربعة أفلام، فيلمان نزل دور العرض وفيلمان سيبدأان عرضهما الأول في أول أيام العيد. وبالتالي الفيلمان دول هم أسد، وأسد يثير الكثير من الجدل، ليس بسبب موضوعه الفني وإنما بالتزحم الشديد على السينما، خصوصا من قبل الشباب، وتحدث بعض الهرج والمرج في بعض دور العرض. لكن نتحدث عن فيلم أسد الذي يعرض بالفعل في عدد كبير من دور السينما بمصر، وسيعرض ابتداء من يوم غد الخميس في الدول العربية. أسد بطولة النجم المثير للجدل محمد رمضان بعد غياب 3 سنوات عن الشاشات، وتدور أحداثه في مصر في القرن 19. هو قال عن غيابه لثلاث سنوات أنه انشغل بإعداد فيلم أسد، ولكنه سيعود كما عاد للسينما، سيعود للتلفزيون في شهر رمضان السنة المقبلة، كما سيحيي حفلا في كاليفورنيا في 6 يونيو المقبل. يشارك معه في الفيلم الممثلة والعارضة اللبنانية رزان جمال. الفيلم الثاني كلام على إيه بطولة أحمد حاتم، آية سماحة، سيد رجب، جيهان الشمشرجي، وبدأ عرضه في دور السينما في 14 مايو الماضي وينافس فيلم أسد. الفيلمان الجديدان اللذان سيعرضان في أول أيام العيد الكلاب السبعة بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هنا الزاهد، والنجمة الإيطالية لأول مرة مونيكا بيلوتشي، والفيلم صور بالكامل في استديوهات السعودية. ومونيكا بيلوتشي ستكون في الفيلم مسؤولة عن أكبر شبكة توزيع مخدرات في أوروبا. وفيلم إزمة بطولة أحمد داود، سلمى بوضيف، بسنت شوقي، حمزة دياب. عنوان الفيلم غريب، إذ يدمج إذا بما يعني إزمة، وإذا ما حدث شيء، إذا ما حدث كما يلعب على هذه التيمة.
2: يعني بنتمنى عطلة مباركة وعيد أضحى مبارك، وأيضا تعزينا لمقتل يعني 8 ضحايا اليوم بإطلاق نار أيضا في أسيوط. شكرا من القلب لك مراسلنا من القاهرة محمد الشاذلي.
1: شكرا لك محمد، نلتقي الأسبوع المقبل وبنحكي أكثر في فقرة المنوعات آخر البرنامج عن هذا الجدل ومنع أشخاص لابسين زي صعيدي أو قلبية من دخول دار عرض السينما. رح نروح على استوديو الأخبار الزميل سليم الفهد، وبعد ذلك ننطلق إلى جولتنا على الصحف.
4: نرحب بكم مستمعينا مرة أخرى ونقدم لكم موجزا بأهم الأنباء. وزير الدفاع يعلن تمديد العمر التشغيلي للغواصات الأسترالية الحالية. تقدم بالمحادثات الأمريكية الإيرانية وتحذيرات من العودة للخيار العسكري. ودعوات أسترالية عاجلة لمواجهة الإسلاموفوبيا بعد هجوم مسجد سان دييغو في الولايات المتحدة.

0: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
1: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: بيان أولورو من القلب، دعوة للاعتراف بالأبوريجينيين وسكان جزر مضيق تورس في الدستور الأسترالي. استمعوا وقرؤوه بلغتكم على sbs.com.au/uluru-statement. استرخوا مع موسيقى من حول العالم على SBS Chill. استمعوا لـ SBS Chill على تطبيق SBS Audio App.
3: تعرفوا على المحتوى المتوافر الآن والقادم على قنوات SBS التلفزيونية والإذاعية. زوروا sbs.com.au/guide.
4: المعلمون المتميزون يبحثون دائماً عن مصادر إلهام لطلابهم. لدى SBS Learn موارد عبر الإنترنت للمعلمين تتماشى مع المناهج الدراسية. زوروا sbs.com.au/learn.
2: عالم من القصص من حول العالم على SBS World Movies. شاهدوا مجاناً على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع على القناة 32 أو SBS On Demand. اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لـ SBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
5: من الأخبار الأسترالية إلى آخر المستجدات الدولية، تابعوا كل ما فاتكم خلال الأسبوع من أحداث في أستراليا والعالم عبر بودكاست حصاد الأسبوع كل سبت 7 صباحاً وفي أي وقت عبر موقعنا الألكتروني وتطبيق SBS Audio وأينما تحصلون على البودكاست.
6: إلى الوقفة الأولى مع أحوال الطقس لليوم 20 أيار مايو، ونبدأ الجولة مع سيدني. طقس غائم جزئياً، أقصى درجات الحرارة 20، 17 درجة بالعاصمة الثقافية ميلبن وأمطار متفرقة، أمطار في بريسبن، و24 درجة غرباً في بيرث. طقس غائم جزئياً و25 درجة، 20 بأديليد وأمطار متفرقة. العاصمة كامبرا عم تشهد رؤية غير واضحة لليوم، 16 درجة كحد أقصى وطقس صافي إلى مشمس. هوبارت غائم جزئياً و15 درجة. نختم الجولة مع داروين، طقس غائم جزئياً و33 درجة بمقاطعة الشمال.

0: أحدى مانشستر سيتي منافسه أرسنال لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الإنجليش بريمير ليج بتعادل 1-1 أمام مضيفه بورنموث بالمرحلة قبل الأخيرة من المسابقة. مانشستر سيتي كان تلقى هدف مفاجئ من أصحاب الملعب بالدقيقة 39 بتسديدة كانت فعلا متقنة من إلي جونيور كروبي. بالدقيقة 5 من الوقت بالمحتسب بدلا من الضائع تعادل المانشستر سيتي مهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء. هيك ارتفع رصيد سيتي إلى 78 نقطة مبتعد بفارق 4 نقاط عن أرسنال صاحب الصدارة قبل المرحلة النهائية من الدوري. بالتالي يعني توج أرسنال خلاص رسميا بطلا للدوري لأول مرة من 22 سنة دون الحاجة لنقاط الجولة الأخيرة. بورنموث معهم 58 نقطة وظلوا بالمركز السادس.
1: فارس من الرياضة إلى أبرز عناوين الصحف.
0: ورح نبلش اليوم جولتنا 20 أيار مايو.
1: خلينا نبدأ مع صحيفة The Australian مع العنوان يلي اخترته يلي كمان على الصفحة الرئيسية: Two-thirds of capital gains earners are also workers. يعني بعد صحيفة The Australian عم بتفند تبعات هذه الموازنة. تقرير فارس يقول أنه تغييرات حكومة حزب العمال على ضريبة أرباح رأس المال CGT لن تؤثر فقط على الأثرياء أو المستثمرين الكبار، بل ستطال أيضا مئات الألاف من الموظفين العاديين.
0: تعالوا نشوف التفاصيل. حسب هذا التقرير بالأستراليان، أكثر من 740 ألف موظف وعامل بأستراليا بيحققوا كمان أرباح استثمارية، وبالتالي قد يتضررون من إلغاء خصم 50% على الكابيتال جينز أو على الضريبة الخاصة بالأرباح أرباح رأس المال.
1: جيم تشالمرز يقول إن الإصلاح يهدف لجعل النظام الضريبي أكثر عدالة بين من يكسبون من العمل ومن يكسبون من الأصول والاستثمارات.
0: البيانات تظهر أن الفئتين متداخلتان، يعني كثير من الموظفين بيعتمدوا على الاستثمارات، عم نحكي عن نيجاتيف جيرينج وعلى سوق العقار، ولكن كما تجد الإشارة بهذا الإطار إلى أنه يعني القديم على قدمه، يعني هالإجراءات جراند فاذرد، يعني ما في أنه شخص جديد يعملها، ولكن اللي عملها وخلص هي أكيد بعدها حيز التنفيذ.
1: فارس مثل ما أنت قلت، هون الأشخاص يلي بيجمعوا بين راتب وظيفي ثابت وأرباح رأسمالية ارتفع من حوالي 308,000 عام 2012 ل 774,000 عام 2022.
0: خلينا نروح على فيرفاكس وسيدني مورنينغ هيرالد نقرأ: One dead, four injured after shooting in Sydney's southwest.
1: إذن لقي رجل واحد مصرعه وأصيب 4 رجال نقلوا إلى المستشفى بعد حادثة إطلاق نار بجنوب غرب سيدني.
0: صحيح. بتراس، تدعيت شرطة الولاية إلى مستشفى ليفربول حوالي الساعة 8:30 المساء من ليلة مبارح بعد وصول رجلين يعتقد أن عمرهما بالعشرينات مصابان بعدة جروح.
1: على الرغم من تقديم العلاج الفوري لألون، توفي أحد الرجلين بعد وقت قصير، بينما لا يزال الشخص الآخر بحالة مستقرة بحسب الشرطة.
0: بعد 10 دقائق من البلاغ الأول وصل رجلان آخران إلى مستشفى فيرفيلد في حالة حرجة، يتلقان حاليا العلاج من إصاباتهما.
1: حوالي الساعة 10:50 المساء كمان وصل رجل يعتقد أنه عمره 19 عام إلى مستشفى ليفربول، هو بحالة مستقرة يتلقى العلاج أيضا من إصابته.
0: رح نرجع على The Australian والعناوين بعدها مركزة على Capital Gains Tax. نقرأ: Budget 2026 race is on to avert a kick in the entrepreneurial groin over CGT plan.
1: بعدنا كمان مثل ما قلت يا فارس بنفس السياق، حكومة حزب العمال اليوم عم تواجه انتقادات شديدة بسبب خطتها لإصلاح ضريبة أرباح رأس المال CGT، حيث وصف رجل أعمال وعضو مجلس بنك الاحتياطي السابق جون بوينتن بأن ضربة قاسية لرواد الأعمال لن تحقق فائدة، بل قد تؤدي لاحقا إلى تراجع سياسي عن القرار.
0: صحيح بترا. خلينا كمان نحكي أن رئيس الوزراء أنثوني أبنيزي أعلن أن الحكومة ستطرح مشروع القانون بالبرلمان بداية يونيو المقبل، مبرر الإصلاح بأنه يعيد نظام الضرائب تقريبا إلى ما كان عليه قبل عام 1999.
1: بالمقابل حزب الخضر اليوم عم يدعم الفكرة بشكل عام، ولكن يطالب بإجراءات وضوابط أقوى.
0: نختتم هذه الجولة من The Guardian ونقرأ: Scrapping 86,000 new car parking spaces could save $5.2 billion and drive down rents، حسب تقرير معهد غراتان.
1: بسبب هذه الدراسة فارس، أكثر من 5 مليارات دولار خلال السنوات الخمسة المقبلة قد تهدر بسبب بناء عشرات الآلاف من مواقف السيارات غير الضرورية ضمن مشاريع الإسكان الجديدة.
0: هذا التقرير لغراتان ينتقد قوانين التخطيط العمراني بترا، اللي بتفرض حد أدنى لعدد مواقف السيارات بالأبنية السكنية حسب عدد الشقق، حتى بالمناطق لسكانها بيعتمدوا أكثر على النقل العام أو حتى ما عندهم سيارات.
1: بسيدني مثلا يطلب من كل شقة بغرفة نوم واحدة أن تتضمن بالمتوسط يعني أكثر من نصف موقف سيارة، رغم أنه 40% من سكان هالشقق ما بيملكوا سيارة.
0: بحث رئيسي بغراتان واللي اشتغل على هاي الدراسة دومينيك بيرنز أوضح أن أستراليا بتعاني منذ سنوات من فائض كتير كبير بمواقف السيارات بالأبنية السكنية، ونسبة كبيرة منها تبقى فارغة كل ليلة.
1: التقرير يقدر بأن هذه القوانين عم بتضيف عشرات الآلاف من الدولارات إلى تكلفة بناء الشقق، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الإيجارات، صعوبة إنشاء أيضا مساكن جديدة.
0: معهد غراتان اليوم يدعو إلى إلغاء الحد الأدنى الإلزامي لمواقف السيارات، ومنح الحكومات يعني في الولايات أدوات أفضل لإدارة الباركينج بالشوارع، يعني البيرميتس. نعرف بكتير مناطق ما في مش بعمارة مثلا بيوت، بتلاقي في بيرميتس. مناطق القريبة على السيتي مثلا بسيدني حتى الميتر باركينج يعني. فالتقرير عم بيقدم نظرة شاملة لمشكلة، يعني يرى الحل أنه بتخفيض عدد المواقف، ما فيش داعي لكل هالمواقف.
1: بالفعل فارس، واليوم الخبراء بيقولوا أنه القضية منا تقنية فقط بل ثقافية أيضا.
0: صح، بقولك أنا شاري شقة بدي الكراج والباركينج سبوت تبعي حتى لو ما استعملته.
1: نكتفي بهالقدر من العناوين. فاصل وأبرز خبر دولي يأتينا من غرفة الأخبار والزميل سليم الفهد.
2: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: تعرفوا على قضايا الأبوريجينيين وسكان جزر المضيق توريس على NITV. شاهدوا NITV على القناة 34 وعلى SBS On Demand. SBS Food على القناة 33 يقدم لكم أشهى المأكولات من حول العالم مع أشهر الأسماء من المطابخ العالمية والمحلية. SBS Food 24 ساعة في اليوم على القناة 33.
4: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لSBS عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات: أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وSBS أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS أوديو الآن، متوافر لكم من أب ستور.
5: SBS عربي تقدم لكم أحدث الأخبار والمحتوى الترفيهي. يمكنكم الاستماع إلى بودكاست SBS عربي عبر الإنترنت أو عبر تطبيق البودكاست المفضل لديكم.
0: وإلى استوديو الأخبار وأبرز خبر دولي لهذا الصباح يتعلق بالتطورات بالحرب بالشرق الأوسط. أهلا بك سليم، صباح الخير.
6: صباح النور عليك فارس وعلى بترا وعلى جميع مستمعينا. بالفعل يعني كانت هناك أنباء وتصريحات صدرت تحديدا عن الرئيس الأمريكي جاي دي فانس حول التطورات في المحادثات مع إيران. قال بالحرف الواحد أن المحادثات مع إيران تحرز تقدما جيدا، لكن أيضا حذر في ذات الوقت من أن واشنطن جاهزة لاستئناف العمليات العسكرية في حال عدم التوصل إلى اتفاق. طبعا كما نعرف أن تصريحات فانس هذه جاءت بعد ساعات فقط من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه كان قد أرجأ ضربة شاملة كما قال على إيران بطلب من قادة الخليج، وأمهل طهران مهلة ليومين أو ثلاثة للتوصل إلى اتفاق. إذا المخاوف موجودة وأيضا نوع من التفاؤل أيضا موجود، والطريقين قد يؤديان يعني وضع صعب جدا، يعني لا أحد يعرف بالضبط ما الذي سيؤول إليه الموقف، لكن بالتأكيد قادم الأيام سيظهر نتيجة ذلك. عودة لكم فارس وبترا.
1: شكرا من القلب لك سليم، بانتظارك بنشرة إخبارية مفصلة إلى أزمة وقود قد نشهدها مجددا، ولكن على ما يبدو نحن بعدنا فيها.
0: رجعت طلعت أسعار البنزين الحقيقة للي بيروحوا عم بيعبي بنزين بسيارته، ولكن بنفس الوقت فيه كان قرار الحكومة إنشاء احتياطي من الديزل ووقود الطائرات. زميلة كوثر حنبوري تحدثت مع خبيرة الطاقة في بروكسل لوري هيتيان، تعالوا نسمع.
7: بما أن طبول الحرب لم تزل تتردد وأجواء عدم اليقين تسيطر على الاقتصاد العالمي، هل هناك تخوف من انقطاع إمدادات النفط والغاز مجددا؟ وكيف تتجه الأسعار؟ وكيف نقرأ قرار الحكومة الأسترالية تخصيص 10 مليار دولار لتعزيز احتياطات الوقود؟ أنا كوثر الحنبوري حملت هذه الأسئلة إلى الأستاذة لوري هيتيان المتخصصة بشؤون الطاقة التي انضمت إلينا مباشرة من بروكسل.
8: شكراً على الاستضافة.
7: لا شك أنه
8: المخاوف دائماً مستمرة، وأسعار النفط يعني حتى لو كانت بعدها بمستوى 100 و105 وعم تطلع على 110 دولار للبرميل، المخاوف مستمرة طالما ما في حل واضح وتوقيت يعني لهذا الحل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. اليوم الوضع اللي نحن فيه انه بدت شهر، اول شهر من الحرب كانت ايران هي مستفيدة لانه كانت عم تمنع السفن تخرج من المضيق او تدخل، ولكن هي سفنها كانت عم تخرج وعم تدخل، وبالتالي هي كانت قادرة انه تأمن مليون برميل يوميا للأسواق الصينية، ولكن حتى هذا اليوم توقف. وهناك دائما بعض البواخر اللي عم تقدر تطلع، والسفن إن كانت سفن محملة بالمواد اللي مش ضرورية تكون نفط وغاز، أو إنه بعض السفن اللي عم تقدر تخرج لمواد النفط أو الغاز من إيران، ما في شيء عم يخرج ولكن من البلدان الأخرى، ولكن بعدنا تحت ضغط إنه في انقطاع ما يقارب يعني 10 مليون برميل يومياً، وهذا اللي عم يحط الضغط على أسعار النفط. وطبعا كمان عم نشوف أنه الغاز اللي هو تقريبا 20% من حاجات الدول العالمية، كمان هذا الغاز بعده عالق ما عم يطلع، وبالتالي في خطر ارتفاع الأسعار وأبقاء الأسعار مرتفعة، وهذا طبعا بتعرف بيأثر على الاقتصادات العالمية. الإمدادات لحديت هلأ نوعا ما عم تقدر الدول اللي هي بحاجة للنفط أو الغاز للمشتقات عم بتجرب من الأسواق العالمية تقدر تحصل قد ما فيها، ولكن كمان عم بتحط بعض القيود على بلدانا على الحد من الطلب كمان، يعني صرنا بين عم بفتشوا على البديل إن كان من الولايات المتحدة الأمريكية أو من أفريقيا أو من بعض الدول الأخرى، أو عم بيطلبوا من العالم أنه تخفف من الاستهلاك إن كان البنزين إن كان الطيران ليخففوا من حدة الطلب.
7: قد ايه معقوله تطلع الاسعار؟
8: الاسعار هي هلا حاليا بعدها عم بتدور حول ال 100-105 اذا في تصعيد كلام كتير او انه عوده لضربات عم نشوف عم ارتفاع اكثر من هيك، ولكن ما عم ترتفع اكثر. في بعض التقديرات عم بتقول انه قد نصل الى 150 دولار. ما شفنا هيدا الشيء لانه من اول نهار صار فيه صار في بعض الخطوات الأساسية اللي خلت الأسواق إنه خلت الأسعار ما ترتفع أكتر، يعني مثل إنه الضخ بالضخ من الاحتياطات الاستراتيجية الموجودة عند الدول، كمان صار في نوع من مثلاً باستعمال الكهرباء مثلاً اللي بيستعمل غاز نقل على إنه استعمال الفحم لإنتاج الكهرباء، هيدا مثلا ساعد. كمان في بعض البلدان خففت من استعمالها كمان والحد من الاستعمال، مما جعل إنه أسعار النفط ما ترتفع أكثر، وبالتالي في إجراءات اتخذت. وكمان المنتجين يعني مثل الولايات المتحدة صاروا يزيدوا إنتاجهم إلى أقصى قدرات اللي عندهم إياها، كمان ببعض البلدان مثل شمال أفريقيا أو بعض البلدان مثل بأفريقيا، يعني جربوا قد ما فيهم إنه يزيدوا الإنتاج لا يلبوا الأسواق، وهذا اللي عم نشوفه. ولكن مع إبقاء إذا بقي يعني بقيت الحرب مع إغلاق كلي لمضيق هرمز يمكن قد يكون هناك بعض الاضطرابات كمان.
7: نعم أستاذ لوري، بالنسبة لانسحاب الإمارات من أوبك هل هو تأثير على الأسعار؟
8: الانسحاب يعني الإمارات من أوبك كان متوقع، يعني كنا عم نشوف كان في بعض أشاير يعني بتدل إنه الإمارات عندها طموحات كبيرة برفع الإنتاج ويكون عندها حصص أكبر بالأسواق، يعني بدها ترفع إنتاجها كان من 3.5 مليون برميل تنتجهم حاليا ل 5 مليون برميل، وعندها القدرات وعندها

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
3: طلب العرض والطلب وإلى ما هنالك. هن يعني تركوا أوبك بفترة العرض والطلب، ما بقى له تأثير على الأسعار لأنه الإمدادات مقطوعة خاصة من الخليج، وكل شيء عم بيحرك الأسعار هو تصريحات الرئيس ترامب والوضع الجيوسياسي، يعني هل في حل أو ما في حل. وبالتالي هن لأنه أساسا ما هدفهم يعملوا خطة بالأسواق قد ما هدفهم أنه يجوا على الأسواق وهن يكونوا منافسين بالأسواق لفترة ما بعد فتح المضيق. هيدا خروج الإمارات رح يكون جيد للأسواق لأنه الأسواق بحاجة لكل نقطة نفط بعد ما يفتح مضيق هرمز، وهيدا رح يساعد أنه الإمارات رح تكون كمان موجودة تزيد إنتاجها للأسواق. يعني لمرحلة قريبة هيدا رح يكون شيء جيد، ولكن مفاعيل خروج الإمارات من أوبك رح نشوفه يمكن مع السنة الجاي أكثر منها هذه السنة.
4: نعم أستاذي لوري، شو رأيك بالقرار يلي اتخذته الحكومة الأسترالية بإنشاء احتياطي بضم 1 مليار لتر من الديزل ووقود الطائرات؟ هل يفي بالغرض بالنسبة لأستراليا؟
3: شوفي، أعتقد يعني أنه هيدي الخطوة الطبيعية أي حكومة اليوم موجودة بتفكر فيه كخطوة مستقبلية وكخطوة يعني مستدامة، لأنه في بعض البلدان مثلا هلأ عم تاخد إجراءات آنية، يعني هلأ عم بتساعد أنه عم مثلا عم بتشيل الضرائب على البنزين لما ترتفع أكثر الأسعار ليقدروا المواطنين أنه ما يحسوا يعني تداعيات ونتائج ارتفاع الأسعار ما يصير في نوع من انكماش اقتصادي. ولكن هيدي حلول آنية، بدك حلول طويلة الأمد. واليوم الشوك اللي عم تعاني منه أستراليا مش مثلا أنه ما عندها غاز، لأنه مثلا أستراليا منتجة، يعني من أكبر منتجين للغاز الطبيعي ومصدر للغاز. مشكلتها هي بالمشتقات، المشتقات النفطية، يعني بنزين، ديزل، جت فيول، كل هدول. طبيعي انه تفكر انه تعمل مخزونات استراتيجية لهالمشتقات لتقدر تكون انه اذا في خطات مثل هالخطات. مثلا هلأ الخطات اللي عنا اياها بقطع الامدادات مثلا صارنا شهرين، مش هيك عم تفكر انه اذا هي مثلا بتعمل انه اي مخزونات استراتيجية بتكفي لمدة مثلا شهر شهرين ثلاثة، هذا بخلي انه بتخفف عن حالة تداعيات اي نوع من قطع الامدادات، وبيكون عندها هي مخزون تستعمله للداخل الاسترالي، وبالتالي انه بتخفف من ارتفاع الاسعار، او مش فقط ارتفاع الاسعار حتى من قطع الامدادات. فبالتالي هيدي الفكرة جيدة وتابعت يعني قبل ما نفوت على يعني قبل ما نعمل هيدي الحلقة تابعت وشفت انه هلأ الصراع بين الاحزاب هي نعمل 50 يوم أو 60 يوم. وهذا صراع جيد، يعني مثلا نحن بدول مثلا بالاتحاد الاوروبي وبدول الاو اي سي دي، دول متطورة اقتصاديا، يعني عندهم قرارات بين 60 و90 يوم، يعني هيدا ملزمين فيه ليكون عندهم مخزونات ان كان من النفط العادي مشتق، يعني نفط المخام أو المشتقات، ما يوازي 60 ل90 يوم من حاجاتهم، يعني يكون عندهم قدهم مخزون. وهذا اللي ساعد أول شهر أنه يستوعبوا ارتفاع الأسعار، أنه ضخوا من هذا المخزون. وبالتالي أعتقد أحسن، يعني أحسن من أحسن القرارات للاستدامة، يعني لك حل مستدام، هو أنه تستثمري بالمخزونات.
4: تيزي لوري هايتيان المتخصصة بشؤون الطاقة، شكرا كتير لك على هالمداخلة وعلى الإيضاحات. أعدت هذا البودكاست الخاص بالنفط والغاز كوثر الحنبوري.
5: شكرا من القلب لك كوثر على هالإضاءة. الساعة الأولى شرفت على النهاية، بالساعة الثانية ترامب يقول أن هناك تقدم إيجابي جديد بمحادثات إيران، والهجوم العسكري لا يزال مطروحا، يعني صيف وشتاء تحت سقف واحد.
6: يبدو بالفعل المنطقة مفتوحة على كل الاحتمالات، يعني احتمال التصعيد قائم، ولكن في تحذيرات أيضا دولية من عودة أو انزلاق مجددا إلى الحرب. رح نحكي عن هذا الموضوع، رح نحكي أيضا عن تفشي

0: بريك للدفتيريا يعني ما صار بأستراليا منذ سنوات، ونتحدث للأسف عن تصاعد ظاهرة العنف الأسري في الأيام والأسابيع الأخيرة.
1: خليكن معنا وبفقرة أنت والقانون، هل محاسبتك تتم اليوم على ما نشرته بالأمس؟ خليكن معنا إلى نشرة الأخبار بعد هذا الفاصل الموسيقي.
0: اسمعي بالله الأغنية كتير حبيتها لبهاء سلطان، يعني بما معناه أنه إذا الهم كتير تعني اسمع اثنين بقل
1: يا الله.
0: يلا اسمعيها إن شاء الله تعجبكم.
1: شكرا فارس.

0: في عناوين هذه النشرة: وزير الدفاع يعلن تمديد العمر التشغيلي للغواصات الأسترالية الحالية، 10 قتلى بينهم أطفال ونساء بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان، والأمم المتحدة تكثف جهودها لاحتواء تفشي إيبولا النادر في الكونغو. سليم الفهد يحييكم وإليكم التفاصيل. أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ريتشارد مارز تمديد العمر التشغيلي للغواصات الأسترالية الست من فئة كولينز. وفي حديثه في محدلوي قال مارز إن البرنامج سيبدأ في نهاية شهر أيار مايو الحالي، ويهدف إلى إطالة العمر التشغيلي للأسطول المتقادم مع تقليل المخاطر الهندسية والمخاطر المرتبطة بالجداول الزمنية. وتهدف برامج تمديد العمر التشغيلي إلى إبقاء الأصول العسكرية المعقدة مثل الغواصات والسفن والطائرات في الخدمة لفترة أطول. وقال مارز إن مشروع هذا حيوي، بينما تنتقل أستراليا من الغواصات التقليدية إلى أسطول مستقبلي من الغواصات العاملة بالطاقة النووية والمسلحة تقليدياً.
1: It has the transition to our future fleet of conventionally armed nuclear-powered submarines as a key consideration. It will also involve a detailed engineering assessment period for HMAS Farncombe as one of the oldest boats with the highest number of sea days. This approach will ensure our Collins-class submarines remain a potent and highly capable undersea platform today and for years to come.
0: قال السناتور عن حزب الوطنيين مات كنفان إن حزبه سيعارض التغييرات الضريبية الواردة في الموازنة الفيدرالية، معتبرا أنها ستلحق أكبر الضرر بالمناطق الإقليمية والريفية في البلاد. وقال إن قطاعي الزراعة والإنتاج الزراعي سيتأثران بشكل كبير بالتغييرات المتعلقة بضريبة أرباح رأس المال، مشيرا إلى أن الصناعات التي تعتمد على نمو قيمة الأصول لتحقيق جزء كبير من عوائدها ستواجه أعباء ضريبية أكبر. وأضاف سناتور كنفان إن هذه التغييرات ستقلل من حوافز الاستثمار في المجالات عالية المخاطر مثل الزراعة والتكنولوجيا، ما قد يساهم في تراجع الإنتاجية.
2: The government's tax changes will hit anyone that wants to take a risk in our country, and that means it'll take a hit to anyone that can increase our productivity, make ourselves a stronger economy and a better society as well, just encouraging people to take a risk and have a go. I want to see a tax system which encourages young Australians to go out, start a business, have a crack.
0: أرجأت الحكومة الفيدرالية إلى أجل غير مسمى تطبيق سقوف الأسعار المرتقبة منذ فترة طويلة لخدمات الرعاية المنزلية، والتي كان الهدف منها منع تحميل كبار السن تكاليف مبالغ فيها، لكنها أعلنت في المقابل عن إجراءات حماية مالية أخرى في الوقت الراهن. وكان من المقرر أن تبدأ التغييرات في شهر تموز يوليو، إلا أن الحكومة أعربت عن مخاوفها من ارتفاع التكاليف نتيجة الحرب في الشرق الأوسط. وقال وزير الصحة الفيدرالي مارك بتلر إنه لا يريد تحديد سقف للأسعار يؤدي فعليا إلى ارتفاعها.
3: We haven't set a precise date for that. We'll continue to work on this. It's important we get the price caps right. We've seen in some other programs, the NDIS is one example, that if you set the price cap a little bit too high, everyone moves up to the price cap, and that is not just bad for budget. More importantly, that's bad for recipients of care as well. So at a time of a lot of price volatility in the economy, particularly connected to the war in Iran, we don't think now is the right time.
0: قالت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز إن الرجل المتهم بقتل امرأة وطفلين في جنوب غرب سيدني لم يكن معروفا لديها سابقا، ومثل الرجل يوم أمس أمام المحكمة ولا يزال موقوفا بعد توجيه 3 تهم قتل إليه. وقالت الشرطة إن هذه المأساة تسلط الضوء على خطورة العنف المنزلي في أنحاء البلاد.
4: This person, this family was previously not known to us. And I guess what this does is really highlight the scourge that domestic violence is across the community. And what we would ask the community, we'd ask loved ones, if they are aware their family members or loved ones or you yourselves are involved with some sort of domestic violence, please come forward and speak up. We're here to help.
0: قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إن المحادثات مع إيران تحرز تقدما جيدا، لكن واشنطن جاهزة لاستئناف العمليات العسكرية في حال عدم التوصل إلى اتفاق. جاءت تصريحات فانس هذه بعد ساعات قليلة من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه كان على وشك إصدار أمر بشأن ضربات جديدة، ومنح طهران مهلة يومين أو ثلاثة للتوصل إلى اتفاق. وقال نائب الرئيس الأمريكي إن الجانبين يبدوان مستعدين للتوصل إلى اتفاق، لكنه حذر من أنه لا يمكن ضمان أي اتفاق إلى حين توقيعه رسمياً.
5: So we're in a pretty good spot here, but there's an option B. And the option B is that we could restart the military campaign to continue to try to achieve America's objectives. But that's not what the president wants, and I don't think it's what the Iranians want either. We have an opportunity here, I think, to reset the relationship that has existed between Iran and the United States for 47 years.
0: نبقى في الشرق الأوسط، حيث أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن غارة إسرائيلية على بلدة في جنوب لبنان قتلت 10 أشخاص على الأقل، بينهم أطفال ونساء، وذلك بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله. وجاء في بيان للوزارة أن غارة إسرائيلية على بلدة دير قانون النهر قضاء صور أدت إلى حصيلة أولية بمقتل 10 أشخاص من بينهم 3 أطفال و3 سيدات، إضافة إلى 3 جرحى من بينهم طفلة. وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد عناصره في قتال في جنوب لبنان الثلاثاء، لترتفع بذلك إلى 21 حصيلة القتلى بين الجنود الإسرائيليين والذين قتلوا منذ بدء الحرب الأخيرة مع حزب الله اللبناني. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه ملتزم بتعميق العلاقات بين روسيا والصين، وذلك قبل زيارة رسمية لبكين والتي وصلها فجر اليوم بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا. ومن المتوقع أن يعقد بوتين محادثات ثنائية مع الرئيس الصيني شي جينغ بينغ اليوم الأربعاء، وذلك بعد أيام قليلة فقط من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين. وفي رسالة مصورة تم تسجيلها قبل وصوله إلى الصين، قال بوتين إن روسيا والصين ستعملان معا من أجل الحفاظ على الأمن العالمي.
6: I am confident that together we will continue to do everything possible to deepen Russia-China partnership and good neighborliness for our two countries' dynamic development and for the well-being of our peoples in the interest of maintaining global security and stability.
0: تكثف الأمم المتحدة استجابتها لتفشي نوع نادر من فيروس إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث ارتفع عدد الوفيات المشتبه بها بشكل حاد إلى 134 حالة، مع تسجيل أكثر من 500 إصابة مشتبه بها. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن منظمة الصحة العالمية تدعم توسيع عمليات المراقبة وتتبع المخالطين وإجراء الفحوصات وتقديم الرعاية السريرية والاستعدادات عبر الحدود.
7: The agency has deployed experts to the field alongside with national responders and sent 12 tons of supplies, including personal protective equipment for frontline health workers. WHO is also working with partners such as the NGOs ALIMA and MSF to set up treatment centers and expand care in affected areas. For its part, the UN Children's Fund has mobilized 50 tons of infection prevention and control supplies such as disinfectants, soaps.
0: في أخبار الرياضة، توج نادي أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الأولى منذ 22 عاما، بعدما سقط مانشستر سيتي في فخ التعادل أمام مضيفه بورنموث 1-1 في المرحلة 37 قبل الأخيرة. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 71 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث مشمس إجمالا، أقصى درجات الحرارة فيها 25، أدليد أمطار متفرقة 19، ملبن أمطار متفرقة 17، هوبرت غائم جزئيا 15، كامبرا مشمس إجمالا 16، سيدني مشمس إجمالا 20، بريسبن مشمس إجمالا 24، وأخيرا داروين مشمس إجمالا 33 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: في 12 من حزيران يونيو تنطلق بطولة كأس العالم 2026 على شاشة SBS 104 مباريات مباشرة وعبر خدمة المشاهدة عند الطلب، إضافة إلى مباريات قصيرة وملخصات وبودكاست والمزيد. كأس العالم 2026 بث مباشر وحصري ومجاني عبر SBS On Demand.
3: تعرف الانتظار هو يعني من أصعب المشاعر، يعني أنت عم تنتظر المجهول.
4: الهجرة إلى أستراليا حلم الكثيرين حول العالم، من الخطوة الأولى إلى الشروط وأوقات الانتظار.
5: هو باصص للطريقة التقليدية اللي أخويا جي بيها أستراليا من 7 سنين، بس القوانين اتغيرت وفي طرق أسهل بكتير.
4: تعرفوا على أنواع التأشيرات وأهم الوثائق وآخر التغييرات لتقديم طلبات الهجرة إلى أستراليا. بودكاست طريق الهجرة كل خميس في Good Morning Australia وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
6: Good Morning Australia، صباحكم خير وبركة مستمعينا وين ما كنتوا. 7:13 دقيقة باستديوهاتنا بأرتارمن. مساء الخير لكل يلي عم يسمعونا بأوطاننا الأم وين ما كنتوا على الطرقات. بدي أتمني لكم لحظة عم تعيشوها بالملأ، فنجان القهوة، فنجان الشاي بإيدنا، صريخ الأولاد، هيدا اللحظة ما بتتكرر. شكرا لأبو علي، للزميل سليم الفاد من غرفة الأخبار. نتابع كل التطورات لحظة بلحظة، ومن قلب الفيدريشن سكوير هو فارس حسن.
7: يا أهلا ببترا، ومن سيدني بترا طوق الهندي. واليوم 20 أيار مايو. من أخبار أستراليا لهذا الصباح ما قاله وزير الصحة مارك باتلر: قلق اليوم هو والسلطات الصحية من أكبر تفشٍ للدفتيريا منذ عقود في البلاد. هاي العدوى البكتيرية الخطيرة بلشت بالمقاطعة الشمالية، بلشت توصل لولايات أخرى. تطعيم ضد الدفتيريا بترا بلش بثلاثينيات القرن الماضي. رح نتابع تفاصيل هذا التفشن وإن شاء الله خير.
6: بالفعل فارس، وأيضا اليوم منظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي إيبولا بالكونغو يتسارع. للأسف حصيلة الوفيات لامست 131 شخص. الأنظار أيضا على ما بعد هذا الهجوم على المركز الإسلامي بسان دييغو بعد إطلاق النار ومقتل منفذي الهجوم. بعد نتنياهو وغالانت، على ما يبدو المحكمة الجنائية الدولية أيضا تلاحق وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش.
7: صحيح بترا، تفاصيل كثيرة تأتي من الشرق الأوسط. بما أنك أنت بالشرق الأوسط رح نضلنا هناك، وآخر تطورات ويوميات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. رئيس الأمريكي يقول أنه قادة قطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة طلبوا منه تأجيل الهجمات المقررة على إيران لعدة أيام في ظل استمرار المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاق جديد. وزي ما حكينا يعني يبدو المنطقة مفتوحة على احتمالات عدة.
6: إيران فارس كانت قد هددت دول الخليج بشن هجمات مضادة إذا أعادت الولايات المتحدة وإسرائيل إطلاق عمليات عسكرية، ما قد ينهي وقف إطلاق النار المستمر منذ نحو 6 أسابيع.
7: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حكى أن المفاوضات التي تجري حاليا جادة، آمل إرجاء الهجوم على إيران إلى الأبد، ولكن كان في خطة لشن هجوم كبير جدا عليها. لنستمع إلى ما قاله الرئيس الأمريكي.
8: Well, other countries have come to me and they've said we were getting ready to do a very major attack tomorrow. I've put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while, because we've had very big discussions with Iran, and we'll see what they amount to. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal. And if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also.
6: طلبت مني السعودية قطر والإمارات أن نؤجل الأمر ليومين أو ثلاثة لأنه بيعتقدوا أنه بيتوا قريبين جدا من التوصل إلى اتفاق إذا استطعنا تحقيق ذلك بحيث لا تصل أسلحة نووية إلى أيدي إيران وأصبحوا راضين سنكون على الأرجح نحن كمان راضين.
7: من موقف الرئيس الأمريكي إلى موقف إيران التي رفضت مراراً عروض البيت الأبيض لإنهاء النزاع، الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان حاول طمأنة الداخل الإيراني عبر منشور على منصة إكس مؤكداً أن التفاوض مع واشنطن لا يعني الضعف.
9: Dialogue does not mean surrender. The Islamic Republic of Iran enters talks with dignity, strength, and with the preservation of the people's rights, and will under no circumstances retreat from the legal rights of the people and the country. We will, with reason and with our strength, to the last drop of our blood, remain in the service of the people and safeguard the interests and dignity of Iran.
6: هذا وتطالب طهران بالإفراج عن أصول المجمدة بالخارج ورفع العقوبات المفروضة عليها كجزء من أي هدنة محتملة.
7: خلينا نشوف الموقف الأممي. نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق قال إن المشكلة كبيرة جدا بالنسبة للعالم، وفي النهاية نقص الوقود والأسمدة سيؤدي إلى أزمات متعددة.
10: I think the problem is it's a huge problem for the world and ultimately the lack of fuel and the lack of fertilizer will cause different crises in terms of high rates of inflation, lower growth, and ultimately a food crisis down the line, and particularly affecting the countries who can least afford it. So that is why he wants to make sure that basic freedom of navigation, as enshrined in the law of the sea and other relevant laws, is restored.
6: هذا وانعكست تداعيات الأزمة على أستراليا أيضاً التي تعتمد على استيراد أكثر من نصف احتياجاتها من الأسمدة من الشرق الأوسط، ولكن الامتدادات تأثرت بسبب اضطرابات الملاحة بمضيق هرمز.
7: تعالوا نسمع من المزارع جوستن إيفريت. عيلته بتشتغل بالزراعة منذ 6 أجيال ببروكلسبي تحديداً شمال شرق ملبن. حكى أنه اضطر لتقليص زراعة القمح بنسبة 50% هاي السنة بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة.
11: Bit of MAP, bit of our starter fertilizer.
12: Yeah, you know, doubling or tripling of fertilizer prices is just, that's not something we'd budgeted on. When you did our budgets at the start of the year, we were, you know, budgeting on $800 a ton urea, and now it's $1,700 a ton urea, and that's if we can get it. There's still no guarantee that we're going to get it. So, it's just going to be, it's really going to hurt the bottom line.
6: هذا وتعد أستراليا أول دولة كبرى مصدرة للحبوب بدأت زراعة القمح منذ اندلاع الحرب مع إيران وسط مخاوف من أن يؤدي تراجع إنتاج الغذاء عالميا إلى مزيد من الضغوط على الأسواق والأسعار.
7: شكرا بيجي جاكوميلوس من SBS نيوز، وقدم لكم هذا التقرير بالعربية فارس حسن وبترا طوق الهندي. ننتقل من أزمة الشرق الأوسط إلى أزمة من نوع آخر في أستراليا، نتحدث عن العنف الأسري.
6: نحتاج قوات شرطة متخصصة صدمة وغضب بعد مقتل امرأة وطفليهما بجريمة عنف عائلي بسيدني.
7: صحيح، تحديدا في غرب سيدني. الزميلة هنا ياسين تحدثت إلى المديرة التنفيذية لمركز صحة المرأة اللاجئة والمهاجرة في بانكستاون مريم مراد، وقدمت لنا هذه القراءة.
13: Our system, our police system had to respond to domestic violence. What drives domestic violence? شو أسباب؟ نحن لن نصير في عنا حل بأننا نعرف أسباب المشكلة. إذا عنده واحد مشكلة مرض معين ما بيك تعرف شو أسبابه؟ أسباب المشكلة العنف العائلي هي عدم التكافؤ بين الرجل والمرأة في مجتمعاتنا، أي أول شغلة. ثاني شغلة المجتمع الأبوي اللي نحن منعيش فيه، وثالث شغلة وهي أهم شغلة كيف how is the system response to domestic violence. في عنا الكماندر للبنكستان أريا هون، هو رئيس جهاز البوليس بهاي الأريا، لما إجا مرة عم بيزورنا قالنا 90% من المشاكل اللي من الجرائم اللي نتعامل فيها بهالمنطقة فهي للعنف العائلي. العنف العائلي أنا السؤال اللي بسأله، هل البوليس فورس عندنا is equipped وعنده القدرة إنه يتعامل مع العنف العائلي ويقدر؟ لا لا، ما عندهم يين، يعني ما عندهم الابيليتي، بيعطوهن لك مادي بس مادي صغير عن العنف العائلي، بس بشكل عام منن اكويبت. انا وحكيت عده مرات وبحكي هذا مع بحكي مع الوزراء مع النواب، بقول له ان حتى نقدر نحن كومبات دوميستيك فايلنس نتعامل معه، اول شيء سيستميك تشينج، ثاني شيء نحن لازمنا بنيو ساوث ويلز و اذر ستيتس اس ويل يكون عندنا فرقه من البوليس بس اختصاصية للعنف العائلي، مش تكون within the police force because the police is to police الجرائم التانية. We need specialized police force to respond to domestic violence.
14: ما تحسن الوضع ست مريم رغم ما قاله رئيس حكومة الولاية أنه وضع كثير من الموارد والأموال، وطبعا بالإضافة لتغيير القانون مثلا المتعلق بالخروج بكفالة للمتهمين بجرائم عنف؟
13: أكيد كثير تطورنا بإشياء، بس بعد برجع بحكي لك قوام المجتمع لازم يتعامل مع المشكلة العنف العائلي كأنه هيدي بانديميك، هيدي جائحة كبيرة. لما انت بس بتحطي باند ايد، بس بتحطي باند ايد على الجرح من دون ما تعرفي شو هو هو جوهر المشكلة، هي عدم التكافؤ المجتمع الأبوي and also the police response is not adequate, it's not appropriate.
14: إذن خليني أسألك ست مريم، ما رأيك في المخصصات التي وردت في الميزانية الفيدرالية والمتعلقة بمكافحة العنف المنزلي والعنف الأسري بدعم الموظفين بالخطوط الأمامية الفرونت لاين وركرز، أكثر من 61 مليون دولار لتوظيف 500 عامل؟ ما المقصود بالفرونت لاين وركرز؟ شو عملهم وشو أهمية دورهم؟
13: هذه شغلة كتير حلوة كانت من الفيدرال جوفرمنت، بحياتنا من الفيدرال جوفرمنت مع مش عاطي الستيتس الولايات funding to address domestic violence. It's under the NPA, which is the National Partner Agreement between the federal government and the state government. عطوا هدول 61 مليون دولار. هدول موظفين، نحن عنا موظفين ونحن بساوث ويست سيدني طلبوا منا نقدم على الفندق، والحمد لله اجينا بيجينا one full time، عنا one full time worker to do domestic violence. هني 500 in Hull New South Wales, 500 worker. كانت في 2 years فعطوا roll over لخمس سنين. فهيدي شغلة كتير احنا هيدي الخطوة حبزناها ومهم كتير، وكتير انا ارتحت لما قالوا ما من سنتين هلا صارت خمس سنين وبعدين بتصير part of the co-funding. سو حطوا بكل مؤسسة، نحنا مراكز المتعاملة اللي عنا اياها مراكز ما بنشتغل مع العنف العائلي، بس أي محل بتأمني الأمان للنساء وبتأمني إنه المرأة بتجي وبتسمعيها وبتصدقي قصتها وبتصدقي what was going on for her but she feels safe. نحن أنا women's health centers نعمل early intervention programs، عندنا دكتورة، عندنا health promotion، عندنا psychologists بيعملوا counseling. 90-95% of presentation at the centers that we manage هن related domestic violence. So هذه شغلة كتير منيحة. بس كنا بقلك هنا اليوم عم بحكي مع الموظف اللي المساعدة عندي، قالت لي عندنا 15 امرأة على الويتنج ليست ليشوفوا الورك. So while it's good we need more.
14: تشير الأرقام ست مريم إلى مقتل امرأة كل 9 أيام على يد شريك سابق أو حالي، واقع مؤلم وصادم، ومع ذلك البعض قد ينكر أو يتهم من يسعى للتوعية به باستهداف بنيان العائلة. كيف تردين على من يحمل هذا التصور؟
13: في أوقات بينطلب مني أحكي عن domestic violence in my community، بقولوا لي الناس بقلن كانت statistics من 10 سنين أقل من هلأ صارت أكثر، بقولوا أنتوا بتخربوا بيت العالم. نحن لا، لأنه في campaigns we raise awareness about domestic violence، بنحكي للعالم، نعطي برامج تثقيفية فبتطلع النمبرز. لما بتطلع النمبرز it doesn't mean إنه هلأ صارت worse only، it means that people women are knowing more. Unfortunately لسوء الحظ هالإنسانة هالمرأة هذه اللي قتلت هي ولادها يمكن ما بتعرف، يمكن ما بيخليها تطلع من البيت، يمكن ما عندها هي منا عندها حريتها لتعرف شو عم بيصير بالدنيا، لأنه part of the cycle of violence is psychological violence in control. العنف النفسي، العنف المالي ما بيعطيها مصاري، في منهم كتير بيجوا لعندنا نساء من بعدنا يعرفوا إنه نحنا شو بنعمل بيجي لنساعدهم، ما عندهم البنك كانت تبعيتهم الكرت والكل الرقم السري مع الرجل مش مع المرأة. وللأسف نحنا عايشين ب first world countries بعض هذه الشغلات بتصير، يعني شيء مؤلم إنه بعد هذه الشغلات عم بتصير، بتحس المرأة نفسها مش قادرة تكون مسيطرة على حياتها أو سيدة نفسها.
14: أخيراً ست مريم، شهر مايو أيار هو شهر التوعية والوقاية من العنف الأسري والعائلي، يهدف لزيادة وعي المجتمع بهذه الآفة. ما هي رسالتك يا ترى للأسرة الأسترالية العربية التي قد تواجه هذه الأزمة، قد تواجه هذا التحدي الاجتماعي الإنساني والقانوني أيضاً في صمت وراء الأبواب المغلقة؟
13: بدي الرجل يكون عن جد رجل ينتبه عائلته، take care of his family، لأنه هلأ فكري شغلة، نحن هون بمجتمع عايشين إذا واحد ضرب كف بالطريق للتاني شو بيصير فيه؟ فكرة واحد أنت نازل بالطريق بتضربي واحد شو بيصير فيك؟ بهيدا جرم ضد القانون. فأنت اللي بتكون المرأة اللي أنت بتكون معها على السراء والضراء، هذه زوجتك، أم ولادك، بتحفظها بتحفظ ولادك. لأنه في ناس بيقولوا هو كتير بي منيح بس هو عنيف معه. ما أنت لما تكون عنيف مع زوجتك العنف هيدا عندكم الأطفال، بقلهم أنا الشاهدين الصامتين على العنف العائلي. أوقات كتير لما في مناسبات وفي شغلات بحكي فيها بيقولوا لي ممكن إذا لبناني أو إذا مصري أو إذا كان من إثنيتي يمكن في عندكم عنف عائلي أكتر. بيقولوا لا، العنف لا يعرف لا لكالر، لناشناليتي، لريليجن، العنف ما له هوية.
14: كانت هذه الناشطة في مجال حقوق المرأة والمديرة التنفيذية لمركز صحة المرأة اللاجئة والمهاجرة في منطقة بانكستاون في مدينة سيدني، السيدة مريم مراد. هذا التقرير من إعداد وتقديم هناء ياسين لأس بي أس عربي.
6: شكرا من القلب لك هناء ياسين على هالإضاءة. بعد قليل يعني القانون الأسترالي وكيف يحاكم شخص على ما نشره في السابق،
7: مهم كتير هاي الإضاءة. شكرا لك هناء على هذا التقرير. إذا بدكم دعم اتصلوا على 1800 respect أو 1800 737 732، دعم على مدار الساعة بشكل سري. You can also text إذا حابين، يعني مش حابين تحكي تليفون، على 0458 737 732، وبحالات الطوارئ اتصلوا ب000.
6: ثواني بتفصلنا عن موجز إخباري محدث والزميل سليم الفهد عم تسمعوا Good Morning Australia مباشرة على الهواء. نحن بساعة تانية للبرنامج وبعد بجعبتنا العديد من الإضاءات.

نرحب بكم مستمعينا من جديد ونقدم لكم موجزا بأهم الأنباء. قتيل وأربعة إصابات في حادث إطلاق نار في جنوب غربي سيدني. 10 قتلى بينهم أطفال ونساء بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان. والأمم المتحدة تكثف جهودها لاحتواء تفشي إيبولا النادر في الكونغو.

0: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
1: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: SBS World News، أخبار عاجلة وأحداث جارية تهمكم من أستراليا وحول العالم. شاهدوا SBS World News كل ليلة عند 6:30 على SBS وSBS On Demand.
3: SBS سبورت، الوجهة الأولى لعشاق الرياضة. ركوب الدراجات الهوائية، رياضة السيارات، ألعاب القوى العالمية والكثير. زوروا sbs.com.au/sport.
4: من الوثائقيات العالمية إلى الأفلام الكلاسيكية الأكثر شعبية وأفضل إنتاجات الدراما والعروض الكوميدية، شاهدوا SBS فايسلاند على القناة 31.
2: إنسايت، برنامج SBS الإخباري الحائز على عدة جوائز، لا يخشى المواضيع التي يتجنبها الآخرون. شاهدوا إنسايت كل ثلاثاء عند 8:30 على SBS أو في أي وقت على SBS On Demand. بودكاست SBS News In Depth، أخبار أسترالية ودولية تهمكم. استمعوا إلى SBS News In Depth عبر تطبيق البودكاست المفضل لديكم أو زوروا sbs.com.au/news/audio.
3: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
5: جديد الفن والثقافة من أستراليا والعالم وآخر الأخبار التي أثارت الجدل وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي.
6: ياس فارس، ما بتتخيل التفاعل.
5: تتابعونها من الاثنين إلى الجمعة ضمن فقرة المنوعات في Good Morning أستراليا على SBS عربي.
7: شوكت يعني أخذت الصدمة.
5: وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
7: فهي صفحة معنوية.

إلى الوقفة الثانية مع أحوال الطقس لليوم. نبدأ الجولة مع سيدني. اليوم طقس صافي في سيدني، أقصى درجات الحرارة 20 أمتار بالعاصمة الثقافية ميلبن و17 درجة 24 في بريسبن، وطقس ممطر 25 غربا في بيرث، وطقس غائم جزئيا. أمطار بأديليد 20 درجة. العاصمة كامبرا عم تشهد طقس صافي إلى مشمس و16 درجة، 15 درجة في هوبارت وطقس غائم جزئيا. نختم الجولة مع داروين و33 درجة بمقاطعة الشمال.

0: في أخبار الرياضة لهذه الساعة بحب دائما على 7:30 أو بعد 7:30 نعمل جولة على أخبار الرياضة بأستراليا. بكرة السلة النجم الأسترالي جو إنجلز عاد إلى الوطن، وقع عقد لمدة عامين مع ملبورن يونايتد بالNBL بعد 12 سنة قضاها بالNBA بأمريكا، بخطوة وصفت بأنها واحدة من أبرز صفقات هذا الموسم. ينطلق الموسم بأيلول سبتمبر المقبل. بالAFL هوثورن عبر عن خيبة أمله بعد قرار إنهاء الشراكة مع تازمانيا اعتباراً 2028 مع دخول فريق تازمانيا ديفلز إلى الدوري، بينما يقترب سكوت بيندلبري من تحطيم رقم قياسي تاريخي للمباريات بالAFL أمام ويست كوست. بالNRL نيو ساوث ويلز تلقت ضربة قبل State of Origin بعد انسحاب لاترال ميتشل بسبب إصابة في الظهر. سام ووكر هو الاسم الأبرز الذي تترقبه كوينزلاند في ظهوره الأول بالأوريجن. بالكريكت بات كومينز ساهم في قيادة سن رايزرز حيدرآباد للآي بي إل بلاي أوفز. بالداخل الأسترالي بريسبن هيت أعلنت عن دعمها لخطة كريكت أستراليا لافتتاح موسم البي بي إل بمباراة في الهند.
1: هل يمكن محاسبتك اليوم على ما نشرته بالأمس؟ فقرة أنت والقانون.
2: أنت والقانون.

0: أهلا بكم في فقرة أنت والقانون من أس بي أس عربي. أنا بترا طوق الهندي.
1: وأنا فارس حسن. ونذكر في مطلع هذا اللقاء وهذا البودكاست أن المعلومات الواردة فيه على سبيل المعلومة العامة. إذا بدكم نصيحة قانونية يرجى استشارة محامي أو محامية مستقلة، لأن الظروف الفردية تختلف من شخص لآخر.
0: فارس، بسياق تحديث سياسات وسائل التواصل الاجتماعي داخل مؤسسات بأستراليا، اليوم في سؤال قانوني هو سؤال اللحظة: هل يمكن تطبيق القواعد الجديدة بأثر رجعي على منشورات قديمة نشرت على صفحتي قبل تحديث هذه السياسات أم قبل الانضمام إلى العمل؟
1: والله سؤالك عن جد كتير مهم. تحت مظلة قانون العمل العادل أو Fair Work Act 2009، يفتح هذا النهج الباب طبعا أمام نزاعات تتعلق بالفصل التعسفي أو بالإجراءات غير العادلة، خاصة إذا ما كانت هاي السلوكيات مجرمة وقت نشرها.
0: اليوم مبادئ العدالة الإجرائية قد تفرض على أصحاب العمل ضرورة منح الموظفين إشعار واضح ومعقول قبل محاسبتهم على محتوى سابق، ولكن في مؤسسات أو في أسئلة كتير كبيرة اليوم مع مضي بعض المؤسسات نحو الرقابة الرقمية الجدلية بحاجة إلى إضاءة قانونية.
1: يسعدنا أن نجيب على كل هاي التساؤلات اللي عنا وأكيد عندكم مع خبيرة قانون الهجرة والأحوال الشخصية المحامية أحلام حجازي. أهلا وسهلا فيك يا أحلام، صباح الخير.
2: صباح النور.
1: أهلا وسهلا.
0: يا هلا أحلام. بداية، أنا انضميت اليوم للعمل أو بهالمؤسسة منذ سنوات، ولكن في لحظة تم فيها تحديث سياسة المحطة أم سياسة مكان العمل، هل يمكن محاسبة الموظف اليوم على منشورات نشرها بالأمس بحسب قانون العمل العادل؟ هل يمكن تطبيق سياسات مستحدثة بأثر رجعي أحلام؟
2: لكن السؤال هذا كتير كبير، وبس بدنا نحكي عن شغلتين. أول شيء نحن عم نتفرجى إنه القوانين بهالبلد بشكل عام بكل الدول عم بتجرب تتغير تقدر تتحكم بالسيريزنز أكتر ما نحن متعودين عليها. هذه أول نقطة. تاني نقطة، بشجع كل شخص بيشتغل وعم يسمع هالبودكاست إنه يحكي مع محامي ويفهم حقوقه، إيفن إذا ما بدوش رح يستشير يقرأ ويعرف حقوقه، بيكوز في كتير عالم بهالموضوع عم تتأثر. السؤال يعني السريع، بشكل عام ما في صاحب عمل بيقدر يحاسب موظف على تصرف قديم إذا ما كان في policies بوقتها أو ما كانت ممنوعة بوقتها. بس القانون هو موجود، والقانون كتير يعني it's black and white in my opinion. هو it's the Fair Workers Act، وبتقول إنه صاحب العمل عنده حقوق إذا the post أو إذا اللي بحطه على الفيسبوك أو social media post بتأثر على الشغل أو على سمعة الشركة، أو إذا بشكل عام بتهاجم حدا تاني
1: أو فيها يمكن دعوة للعنف أو إثارة الكراهية أو غيره، اللي يمكن يعني حتى الشركة قبل ما تحدث الكود أوف كوندكت الخاص فيها أصلا القانون العادي بيجرمها. يعني إذا مثلا إذا شخص عادي حكى أنا شفت مثلا عند إكس من الناس هذا المنشور قديم أو في دعوة على إثارة الكراهية، بيقدر يرفع عليه قضية بأثر رجعي؟
2: مش بأثر رجعي، مش الشركة مش عم أقول لك الشركة بتقدر تطلع إنه especially إذا أثر رجعي، هذه كتير مهمة. بس بتقدر الشركة تقول إنه هذا الفيسبوك بوست باسمك أو باسمك، وبنعرف إنه هذا باسمك فبتدل إنه أنت اللي كتبتوها. هذه كتير مهمة، كتير نقطة مهمة في كوميشن في ورك كوميشن بتطلع فيها إذا بيقدروا إنه تكنكت البوست مع هذا الشخص. نمبر 1. نمبر 2، في قوانين موجودة ما فينا نحكي في كتير عالم بهالبلد بيفكروا انه عندنا freedom of speech مثل ما موجودة بأمريكا، هذا كتير غلط. ما فينا نحكي بهالبلد بشكل عام شو ما بدنا، في حدود بحدد وفي حدود قانونية بحدد شو بنقدر نحكي، ولازم نتأكد إنه حديثنا ما بيأذي أو ما doesn't cause defamation، ما بتأثر بسمعة إنسان تاني أو بشركة تاني. بس بشكل عام الأثر الرجعي للشركة ما بيقدروا يصعبوا شخص على هالشيء. It's very very hard. And إذا بيصير هيك مع شخص بيقدر يعمل an unfair dismissal claim. Especially ونحن رح نحكي بهالموضوع بعد شوي. If they don't follow procedural fairness. هذه كتير مهمة إنه أعطوا الشخص إنذار، أعطوا الشخص مهلة تيقيم هالشيء، أعطوا الشخص مهلة تيفسر عن هالموضوع، فهموا ليش إنه هالبوست عم تأثر على سمعة الشركة for example، وأعطوا that responsibility. ما فينا بس إنه أنتوا حكيتوا كلمة ما بنحبها خلاص بدنا نسحبكم من الشغل.
0: أحلام، بتعرفي السياسات يعني بتتغير بتتطور، بيصير في تحديث لهذه السياسات. هل يجوز اليوم ضمن العدالة الإجرائية وإن تم إبلاغ الموظفين بوضوح ونعطاهم وقت معقول قبل المحاسبة، هل يجوز أن يطلب من أي موظف حذف يمحي منشور حطه قبل بوقت قبل تحديث هذه السياسات؟
2: وحسب شو البوست. إذا البوست مثل ما قلت بهاجم بيأثر على سمعة الشركة خصيص like especially إذا بيأذي عالم تاني، إذا بيأذي a group of people. بس إذا تنقول هذا المنتشر هذا رأيك السياسي أو أنا حقي بهالبلد حقي يكون عندي رأي سياسي for example، كذا هذا موضوع كتير حساس هالأيام، يمكن يختلف عن الشركة اللي أنا بشتغل فيها، بس هذا رأيي الشخصي. أنا بقول إنه بهالناحية بهالموضوع ما إلهم بالحق يطلبوا من شخص عم بي for example عم بيعبر عن رأيه أو عم يحكي موضوع هو بيتأثر فيه، مش عم يأذي العالم، مش عم بيأثر على سمعة الشركة، ما بيقدروا يطلبوا من الشخص يمحيها. بس شو بيقدر يعمل الموظف؟ إنه بيقدر تنقول to make it a private social media post. ما يفتح مجال للشركة تقريبا تكون عندها المعلومات عنه. حقنا نحن شيء بالشغل ونحن شيء بحياتنا الشخصي، بس لازم ناخد احتياطاتنا ولازم نتأكد انه هذا البوست ما بيأثر على حدا تاني وما بيأذي حدا تاني.
1: طيب أحلام، مرات ناس بحطوا عندهم على السوشيال ميديا أكاونت فوق يعني زي ديسكليمر opinions my own، بفرق هذا الديسكليمر يعني فعليا أمام القانون أو قدام الشركة، ولا بالنهاية الشخص يعني مرتبط بشكل أو بآخر بالشركة اللي بيشتغل فيها؟
2: لا مش مربط. حسب أول شيء لما بنحكي عن الشغل خاص ناس لازم نتأكد، لازم نقرأ policies اللي موجودة بقلب الشركة. لازم كل موظف يفهم what is the policy and what is the guidelines اللي هني مضوا عليها أول ما بلشوا عمل شغلهم، أو إذا صار في policy جديدة يتأكدوا إنه بيفهموها، إنه الشركة قالت لهم إنه هالpolicies رح يتغيروا، وبيعطوا رأيهم إذا they don't agree with it. بس بشكل عام ما بياخدوا رأي الموظف بشكل ثقيل. فإذا أنت عم تشتغل وإذا أنا رأيي مش بضمن القانون بضمن البوليسيز اللي أنا بشتغل عندها، لأني عندي it's called implied political freedom of political communication، مش freedom of speech، بس أنا عندي حق أعبر عن رأيي، مش عم أؤذي حدا، مش عم خالف القوانين، البوليسيز الموجودة بقلب الشركة ما بتحدد لي شو فيه يقول وشو ما فيه يقول، لكن مش لازم ايضاً حط الديسكليمر. It's my page وأنا عندي حق بأحكي اللي بدي إياه بضمن القانون.
0: ولكن هون بعض الشركات تقول إنه الصفحة الشخصية لأي شخص قد تؤثر سلباً على مصداقية المؤسسة التي يعمل هذا الشخص فيها. وين الحد الفاصل بهذا الموضوع قانونياً؟ يعني هل قانون الشركة الخاصة يتخطى قانون أستراليا بحماية الحريات؟
2: لازم أكيد في قانون بيتطبق على كل العالم بهالبلد including الشرك. بس نحن برجع بقلكم نفس السؤال هو، وإذا بالقضية بدأت تروح على Fair Work Commission for example، السؤال اللي بدأت تسأل إنه البوست بيأثر على سمعة الشركة، البوست بيأثر على البوليسيز للشركة عم تكتب اللي كتبتها للموظف كان عارف فيها واللي هي معقولة. يعني ما فينا نحن نقول for example أنا بشتغل عند شركة صاحب العمل بكرة بيقول لي ممنوع تحكي عن هالموضوع يعني خلاص هذا صار قانون. ما بيقدر الشخص يتحكم بكل رأيه أو كيف أنا بدي أحط على الفيسبوك. لازم تكون معقولة، لازم تكون كل policy مفهومة مع كل موظفين، لازم يفسروا لنا هالشيء، نعرف شو حقوقنا، نعرف شو مسؤوليتنا، نعرف إنه القانون الأسترالي هو أهم من البوليسي اللي موجودة بقلب الشركة، والقانون هو أهم عشان في عالم بدهم يتحكموا بالعالم اللي بيشتغلوا عندهم، ما بيقدروا يتحكموا
1: بالقانون بالنهاية بحكم.
2: صاحب العمل for example بده يتحكم فينا، ممنوع نحكي هيك أو مش عم يعطي سبب معقول أو عم يعطي سبب مبرر لهالشيء، لكن لا ما بيقدر ما بنقول إنه that's the policy سبنا نتحكم فيها، بدنا نطلع بالقانون.
1: هون القانون بمنع الشركة تتحكم بسلوك الموظفين على السوشيال ميديا مثلا. طب بدي أرجع معاك لنقطة كمان كتير مهمة ذكرتيها أحلام، إنه ينتبه الموظف على شو وقع. الديلي جالي بايندينج يعني إنه يكون مثلا بعقد العمل لهذا الموظف أو بالملحق بالعقد إنه هذا الكود اوف كوندكت أنت وقعت عليه. بحال صار نزاع قانوني بين الموظف والشركة، الديلي جالي بايندينج إنك أنت وقعت على هذا الكلام وافقت عليه وهلأ أنت خالفته.
2: أقول لك هي بتصير كونتراكت مثل أي كونتراكت بالقانون الأسترالي، بس كمان بدنا نطلع على the particulars of هذه القضية. ما فينا نقول إنه ال code of conduct أنت وقعت عليه and then أنت تنقول ما شفت الشيء it was very very restrictive. It was very restrictive. بده يجرب يحدد أو يتحكم بحريتك أنت شخصيا، يعني معناته أنت بدك تتبع فيها. فيك إلك حق تتحكي وتناقش، وإذا أنت بتحس إنه صاحب العمل مش عم يسمع أو في شيء it's not reasonable تقدر تعلمين أول شيء إنن على في work commission وهني بدون يطلعوا الشيء وهني بيحددوا إذا ال code of conduct and the policies that were written هني بضمن القانون they're reasonable أو they're not reasonable and you shouldn't be bound by them.
0: يمكن بدي أرجع للنقطة الجدلية الأهم هون يمكن أحلم بكل هالموضوع. أنا دخلت مؤسسة، هالمؤسسة حدثت سياستها الداخلية ملزمة باحترام هذه القواعد، ولكن أنا كنت في مؤسسة حدثت سياستها الداخلية تطلب من الموظفين تطبيق هذا التحديث بمفعول رجعي. يمكن هيدا العقدة، ولكن حتى بالاستشارات الداخلية أحلام بيتم الإصغاء والتشاور مع الموظفين، ولكن يتم تحديث السياسة بعيدا عن رأي الموظفين. هل بتقدر المؤسسة اليوم تفرض على أي شخص حذف منشور، أعيد السؤال، قديم قبل تحديث هذه السياسة إن كان يتعارض أم لا يتعارض مع هذه الرؤية، ولكن هو قبل تحديث السياسة؟
2: It's a very very gray area. إذا بتحس بشكل عام the quick answer إنه لا، بدنا نقول لا. أول شيء بدنا نقول لا، بس إذا القضية تنقول بتنفتح تقدر الشركة مثل ما قلت من قبل تثبت إنه هذا even though it was an old post بيأثر على القوانين مثل ما قلت، بتأثر على سمعة الشركة بيبدو إنه عم بتأثر for example على opportunities اللي عم تجي للشركة، بتأكد إنه أعطوا الموظف an opportunity تيمحيها وهي عن جد عم تعمل هيك، لكن ممكن الشركة يقول يكون إلى حق بهالقرار. إذا لا، إذا مثل ما قلت بس عم يتحكموا، لكن ما خصهم بالبويس اللي كان قدام قبل ما بلشت اشتغل بالشركة عندهم، ما خصهم بالمرة especially إذا هذا البويس بضمن القانون الأسترالي وما عم ما أثر على الشركة بأني واي.
1: كتير معلومات مهمة، وبنا بالنسبة لي المين تيك اواي إنه حتى الكود اوف كوندكت لازم يكون متوافق مع القانون. شكرا جزيلا أحلام، نعرف قضية جدلية والسبيسيفيكس لكل قضية بتختلف، ولكن أعطتينا صورة كتير واضحة عن هذا الموضوع. شكرا جزيلا لك.
2: شكراً.
0: شكرا من القلب لك أحلام على هذه الإضاءة. نشير بنهاية البودكاست إلى أن هذه المعلومات ذات طبيعة عامة، لا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية، نظرا لأن الظروف الفردية قد تختلف من شخص إلى آخر. دايما منذكركم بوجوب استشارة خبير مستقل إذا لزم الأمر.
1: خليكم معنا Good Morning Australia بساعته الثانية، فاصل ونواصل ما تبقى من فقرات في هذه الساعة.
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
4: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: من الوثائقيات العالمية إلى الأفلام الكلاسيكية الأكثر شعبية وأفضل إنتاجات الدراما والعروض الكوميدية، شاهدوا SBS Viceland على القناة 31.
6: تعرفوا على قضايا الأبوريجينيين وسكان جزر مضيق توريس على NITV، شاهدوا NITV على القناة 34 وعلى SBS On Demand.
7: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لـ SBS عربي على مجموعة واحدة.

0: A new SBS music station is here.
1: SBS Pop Euro.
0: Filled with Eurovision hits non-stop.
2: You want more?
1: The hits you know and the hits you'll want to know.
0: On DAB Radio, online,
1: the SBS audio app
0: and SBS On Demand.
3: تطورات من الأراضي الفلسطينية. كنت معكم أنا عرفات داود.
4: تابعوا آخر المستجدات مباشرة من مراسلي SBS عربي
5: من بغداد. معكم أشرف العزاوي.
4: لتكونوا في قلب الحدث أينما كنتم في أستراليا وحول العالم.
6: من نيويورك كنت معكم محمد السطوحي.
4: من الاثنين إلى الجمعة في Good Morning Australia وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
7: وكانت هذه أخبار القاهرة معكم محمد الشزي.
8: غدا ننطلق إلى نيويورك مع محمد السطوحي. دقائق بتفصلنا عن نشرة إخبارية مفصلة والزميل سليم الفهد عم تسمع Good Morning Australia. ويعني من محور إلى محور. وبدي أذكر أنه بودكاست أنت والقانون وكل حلقات وبودكاست أيضا طريق الهجرة بتلاقوه على كامل منصاتنا
9: بودكاستاتنا.
8: تعرف الرف لحده يعني كيف منفرز المونة في
9: في الرف الفوقاني على الويب سايت في أكتر من تاب بتلاقوهم. وهذه من أكتر البودكاست استماعا. وطبعا لنحكي عن المال طبعاً. وأيضا دردشة عائلية يعني حتى نكون موضوعيين. يعني الناس كتير بحبوا يسمعوا دردشة عائلية. بتسمعوا لايف يوم الجمعة بأستراليا اليوم مع هناء ياسين ومنال العاني. واليوم تسمعوا لنحكي عن المال أيضا بأستراليا اليوم وإحنا نعاود الاستماع إليه يوم غد. دائما أنا وسليم بنمزح بس يطلع برومو هذا البودكاست إنه لم يتبقى ما لنحكي عنه مع الانفليشن.
8: فارس يمكن أكتر أنا بودكاست بشاركه هو طريق الهجرة لأنه دايما ننسأل أسئلة ونحن معنا إجابات. يعني دايما نعطيهم إجابة من مختص. وطبعا كل هذه الحلقات تحدث يعني ما قد يعني يمكن الحلقة اليوم تبطل عم تعطي معلومة جديدة بأسابيع مقبلة ولكن كل هالمعلومات بين إيديكم.
9: أكيد أكيد أكيد. خلوا دايما وجهتكم على الإنترنت sbs.com.au/arabic. ما تنسوا SBS Audio App والقناة 304 على التيفي وين ما كنتوا عم تسمعونا سواء بالبيت أو بالسيارة. يسعد صباحكم جميعا.
8: سيدي وصالة
9: زاد علي حنين.
8: ياي
9: يلا إهداء لكل محبين.

0: في هذه النشرة: قتيل وأربعة مصابين في حادث إطلاق نار يشتبه بوقوعه جنوب غربي سيدني. تحذيرات من ارتفاع التضخم في أستراليا مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط. ومقتل 28 شخصا في قصف بطائرة مسيرة استهدف سوقا مكتظا وسط السودان. سليم الفهد يحييكم وإليكم التفاصيل. توفي رجل وأدخل أربعة آخرون إلى المستشفى بعد حادث إطلاق نار يشتبه بوقوعه داخل منزل مساء أمس الثلاثاء في منطقة كانلي هايتس جنوب غرب سيدني. وأقامت الشرطة طوقا أمنيا في موقع الحادث بعدما توجه المصابون بأنفسهم إلى مستشفيي ليفربول وفيرفيلد لتلقي العلاج، فيما تواصل الشرطة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث. حذرت جهات اقتصادية من أن استمرار الصراع في الشرق الأوسط لفترة طويلة قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم في أستراليا مع انتقال تأثير زيادة أسعار النفط والوقود إلى مختلف جوانب الاقتصاد. وقالت كبيرة الاقتصاديين في مصرف الاحتياط الأسترالي سارة هانتر إن المصرف يراقب عن كثب حالة عدم الاستقرار العالمي وتأثيرها على الأسعار داخل أستراليا. وأضافت في تصريحات لوكالة بلومبرغ أن حالة الغموض المرتبطة بالنزاع لا تزال مرتفعة.
1: Like others, I wake up in the morning and I check my phone and wonder if something's happened overnight. Yes, it's still a very uncertain environment. We're still finding out how it's going to play out. But yeah, the longer it goes on, obviously, the longer other prices remain elevated for oil and other products, the more that will come through into the local economy and will make that inflation outcome worse. So I think like everybody, we would love to see some resolution in the not too distant future. But in the meantime, yep, we keep watching and waiting.
0: وأكدت هانتر أن مصرف الاحتياط الأسترالي يسعى إلى منع الصدمات المؤقتة في الأسعار من التحول إلى موجة تضخم طويلة الأمد. قال السيناتور عن حزب الوطني مات كارفان إن حزبه سيعارض التغييرات الضريبية الواردة في الموازنة الفيدرالية، معتبرا أنها ستلحق أكبر الضرر بالمناطق الإقليمية والريفية في البلاد. وقال إن قطاعي الزراعة والإنتاج الزراعي سيتأثران بشكل كبير بالتغييرات المتعلقة بضريبة أرباح رأس المال، مشيرا إلى أن الصناعات التي تعتمد على نمو قيمة الأصول لتحقيق جزء كبير من عوائدها ستواجه أعباء ضريبية أكبر. وأضاف كانفان إن هذه التغييرات ستقلل من حوافز الاستثمار في المجالات عالية المخاطر مثل الزراعة والتكنولوجيا، ما قد يساهم في تراجع الإنتاجية.
2: The government's tax changes will hit anyone that wants to take a risk in our country, and that means it'll take a hit to anyone that can increase our productivity, make ourselves a stronger economy and a better society as well, just encouraging people to take a risk and have a go. I want to see a tax system which encourages young Australians to go out and start a business. Have a crack.
0: أرجأت الحكومة الفيدرالية إلى أجل غير مسمى تطبيق سقوف الأسعار المرتقبة منذ فترة طويلة لخدمات الرعاية المنزلية، والتي كان الهدف منها منع تحميل كبار السن تكاليف مبالغ فيها، لكنها أعلنت في المقابل عن إجراءات حماية مالية أخرى في الوقت الراهن. وكان من المقرر أن تبدأ التغييرات في شهر تموز يوليو، إلا أن الحكومة أعربت عن مخاوفها من ارتفاع التكاليف نتيجة الحرب في الشرق الأوسط. وقال وزير الصحة الفيدرالي مارك بيتلر إنه لا يريد تحديد سقف للأسعار يؤدي فعليا إلى ارتفاعها.
3: We haven't set a precise date for that. We'll continue to work on this. It's important we get the price caps right. We've seen in some other programs, the NDIS is one example, that if you set the price cap a little bit too high, everyone moves up to the price cap, and that is not just bad for budget. More importantly, that's bad for recipients of care as well. So at a time of a lot of price volatility in the economy, particularly connected to the war in Iran, we don't think now is the right time.
0: قتل ما لا يقل عن 28 شخصا وأصيب العشرات بجروح إثر هجوم بطائرة مسيرة استهدف سوقا مزدحمة في وسط السودان. وقالت مجموعة حقوقية محلية إن السوق الواقعة في ولاية غرب كردفان كانت مكتظة بالمدنيين عند تعرضها للهجوم، متهمة الجيش السوداني بتنفيذ الضربة. في المقابل نفت مصادر عسكرية استهداف المدنيين، مؤكدة أن طائرة مسيرة استهدفت آليات تابعة لقوات الدعم السريع قرب السوق. وفي تطور متصل، قالت منظمة أطباء بلا حدود إن تجدد أعمال العنف في جنوب السودان المجاورة سيعرقل وصول المساعدات الإنسانية ويعرض المدنيين لمزيد من المخاطر. وقال مدير المكتب الإقليمي في المنظمة عبد الله حسين إن المجتمعات المحلية تواجه انتهاكات واسعة النطاق.
4: The main violation is that our teams have witnessed. They include indiscriminate violence, including bombardment, deliberate killing of civilians, forced recruitment, abductions, and widespread sexual violence.
0: قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إن المحادثات مع إيران تحرز تقدما جيدا، لكن واشنطن جاهزة لاستئناف العمليات العسكرية في حال عدم التوصل إلى اتفاق. جاءت تصريحات فانس هذه بعد ساعات من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه كان على وشك إصدار أمر بشن ضربات جديدة، ومنح طهران مهلة يومين أو ثلاثة للتوصل إلى اتفاق. وقال نائب الرئيس الأمريكي إن الجانبين يبدوان مستعدين للتوصل إلى اتفاق، لكنه حذر من أنه لا يمكن ضمان أي اتفاق إلا حين توقيعه رسميا.
5: There's an option B, and the option B is that we could restart the military campaign to continue to try to achieve America's objectives. But that's not what the president wants, and I don't think it's what the Iranians want either. We have an opportunity here, I think, to reset the relationship that has existed between Iran and the United States for 47 years.
0: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه ملتزم بتعميق العلاقات بين روسيا والصين، وذلك قبيل زيارته الرسمية لبكين والتي وصلها فجر اليوم. ومن المتوقع أن يعقد بوتين محادثات ثنائية مع الرئيس الصيني شي جينغ بينغ اليوم الأربعاء، بعد أيام قليلة فقط من زيارة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين. وفي رسالة مصورة تم تسجيلها قبيل وصوله إلى الصين، قال بوتين إن روسيا والصين ستعملان معا من أجل الحفاظ على الأمن العالمي.
6: I am confident that together we will continue to do everything possible to deepen Russia-China partnership and good neighborliness for our two countries' dynamic development and for the well-being of our peoples in the interest of maintaining global security and stability.
0: قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجارك إن المنظمة الأممية كثفت استجابتها لتفشي نوع نادر من فيروس إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعدما ارتفع عدد الوفيات المشتبه بها بشكل حاد إلى 134 حالة، مع تسجيل أكثر من 500 إصابة مشتبه بها.
7: The agency has deployed experts to the field alongside with national responders and sent 12 tons of supplies, including personal protective equipment for frontline health workers. WHO is also working with partners such as the NGOs ALIMA and MSF to set up treatment centers and expand care in affected areas. For its part, the UN Children's Fund has mobilized 50 tons of infection prevention and control supplies such as disinfectants, soaps.
0: في الرياضة، توج نادي أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الأولى منذ 22 عاما، بعدما سقط مانشستر سيتي في فخ التعادل مع مضيفه بورنموث في 1-1 في المرحلة 37 قبل الأخيرة من الدوري. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 71 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث مشمس إجمالا، أقصى درجات الحرارة فيها 25، أدليد أمطار متفرقة 19، ملبن أمطار متفرقة كذلك 17، هوبرت غائم جزئيا 15 درجة، كامبرا مشمس إجمالا 16، سيدني مشمس إجمالا 20، برزبن مشمس إجمالا 24، وأخيرا داروين مشمس إجمالا 33 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24. يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
2: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: اتفقت مع زوجي على أن نتشارك في كل شيء، لكنه يصر على إدارة الشؤون المالية لعائلتنا بمفرده.
4: انضموا إلينا لنطرح الأسئلة الصعبة ونواجه تحديات الأسرة العربية في أستراليا.
5: طرق العملية لحماية أطفالي من التحرش الجنسي، وكيف أتصرف في حال حصل ذلك؟
4: الزواج، الطلاق الممنوع والمسموح، وإيجاد القواسم المشتركة. موعدكم مع نقاش مباشر وصريح في بودكاست دردشة عائلية في برنامج أستراليا اليوم كل جمعة الثالثة مساء، وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
6: Good morning Australia، صباحكم خير وبركة مستمعينا. 8:12 دقيقة ليلي وعيه هلأ، يعني صباحكم كل الخير وإن شاء الله تكونوا هيك شبعتوا نوم، وليلي بلشوا نهارهم معنا ومن رفقهم وبيرفقونا بالعتمة بنتمنى لكم يوم كله بركة. انطلقنا بتمام الساعة 6، شكرا أبو علي من غرفة الأخبار، مستمرين لغاية الساعة 9 بتوقيت الساحل الشرقي. من قلب الفيدريشن سكوير هو فارس حسن.
7: ومن سيدني بترا طوق الهندي، اليوم 20 أيار مايو وأنا مسكر الميكروفون تبعي، ضحكت شوي على قصة شبعت نوم. إن شاء الله تكونوا شبعت نوم، نيالكم إذا عن جد شبعت نوم من أحلى متع الحياة.
6: أنا بشبع إذا بشوف حدا شبعان نوم، بحس بيجيني أفكت،
7: بتلاقيهم صاحي منتشي من السعادة. أو يصحى الواحد بلا ألارم كلوك، يعني بدون منبه كمان. قصة حلوة. هذاك اليوم بتعرف حسن صار بعمر انه يعني بياخذ وبيعطي اكثر، يعني بيسال اسئله اكثر، وما كنت يعني قبل ما كنت انتبه على هاي التفاصيل بالاطفال التانيين، انه يعني طفل عمره 3 سنين بشو بيحكي عاده. فهذاك اليوم بيسالني بقول شو بتشتغل انت، شو بتعمل، what do you do for work؟ قلت له بحكي على الراديو. فبقول لي do you say good things؟ وقفت شوي قلت انه يا انه بجرب، يعني بجرب احكي اشياء كويسه. فبقول لي do you talk about dinosaurs too؟ بركي بالحلقات الجاي. فهيك قلت شو في معلومة عن الديناصورز، بتعرفي انه من اقدم الديناصورات بالعالم مكتشف في هون بكوينزلاند؟ هاي معلومة كانت جديدة بالنسبة لي.
6: بدنا نوعد حسن انه نعمل له هيك فيتشر عن الديناصورز، وبركي يكون هو مشارك فيها. ولما كون بملبورن فارس لازم يجي على استوديو.
7: تفاجأ كتير انه بقولي مع مين بتحكي على الراديو، تو مع بترا. مع بترا بيعرفش بيشتغل مع بعض.
6: بده يجي يصورنا هو.
7: هاي هواية جديدة يو تريجرد عنده، it's going really well. يعني
6: شو حلو، وشفت شفته كأنه مصور ديناصور، بقى هيدا العالم عالمه. نحن بنوعده انه نوصل هيك لهيدا العالم. بتذكر لما مره عملنا هيك، عملت اضاءه مع الاطفال عن الكوالا، وبتكتشف بتذكر عالم ما بتشوفه فارس، كيف تطلع الدنيا بعينيهم بدهشتهم. بس اخذت من حسن do we talk about good things، يكون دائما في محطه بحلقتنا رغم كل ما يحدث عن لحظات نيرة إنسانية وإيجابية.
7: ندور دائما على هذا النوع من القصص، وإن شاء الله تكونوا هيك عم تقضوا معنا وقت حلو، عم تعرفوا أخبار أستراليا والعالم العربي. يعني أستراليا مشغولة للأسف بعنف أسري متصاعد. كان عنا إضاءة بالساعة الثانية، اسمعوا التقرير كامل مع هناء ياسين ومشاركة من مريم مراد مديرة مركز صحة المرأة اللاجئة والمهاجرة في بانكستاون.
6: قلق من تفشي الدفثيريا أيضا محليا والإيبولا عالميا انطلاقا من الكونغو، وحصيلة وفيات لامست 131 شخص للأسف. بالساعة الأولى انطلقنا إلى أم الدنيا مصر وأسبوع من الأحداث بالعين المصرية. أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة المصرية القاهرة. أنا بترا توق الهندي.
7: وأنا فارس حسن، ويسعدنا أن ينضم إلينا من هناك وعلى الهواء مباشرة مراسل اس بي اس عربي محمد الشاذلي. أهلا بك أستاذ محمد، وحشتنا.
8: أهلا.
6: يا هلا.
8: ازيك فارس؟ الحمد لله على السلامة. أهلا بترا.
6: يا هلا بيك.
7: أهلا وسهلا فيك. يعني الحقيقة شغلت مصر يعني على المستوى الرسمي والشعبي بمشروع الدلتا الجديدة، عم نحكي عن حوالي 800 مليار جنيه، حوالي ربما 20 مليار دولار أسترالي. إلى ماذا يهدف هذا المشروع الزراعي الضخم محمد؟
8: لطالما كانت الأرض الزراعية في مصر محدودة بما يمكن أن تصل إليه مياه نهر النيل، وظلت الأرض الزراعية في حدود 6 ملايين فدان لقرون، ومنذ أول إحصاء رسمي لها في عهد محمد علي كانت أقل من 4 ملايين، إلى آخر إحصاء قبل ثورة يوليو 1952 وصلت إلى 6 ملايين. ودائما رغم التوسعات تظل المساحة ثابتة كما هي أو قريبة من الثبات أو تزيد بنسب بسيطة بسبب التآكل في الأراضي الزراعية القديمة بسبب تفضيل الناس بناء بيوتهم عليها. وشرعت الحكومات المصرية في زيادة الرقعة الزراعية وأنشأت مشاريع عدة في الوادي الجديد في الغرب في زمن عبد الناصر، وأصلحت آلاف الأفدنة وأقامت مجتمعا زراعيا، ثم أرض توشكا في الجنوب في زمن الرئيس مبارك. الرئيس السيسي من جهته كان له إسهام أخير انتبه له المصريون بسبب حجم استثماراته الكبير الذي أشرت إليه، فافتتح الأحد الماضي ما يسمى بمشروع الدلتا الجديدة، ووصفه بأنه يدعو للفخر والسعادة لأنه مشروع عملاق بأيدي المصريين. وقد بدأ العمل في المشروع قبل 3 سنوات، وطالب الرئيس بشرح المشروع بالتفصيل للمصريين على الهواء مباشرة، كما قال لكي نبقي المصريين سعداء بأنفسهم ولكي يعرفوا أين ذهبت المليارات التي أنفقت في المشروع. أكد الرئيس السيسي أن هناك تفاصيل خاصة بالزراعة وتجهيز الأراضي وإنشاء طرق جديدة وأطوال تصل إلى 12,000 كيلومتر، وشبكة كهرباء عبر أكثر من 100 برج كهرباء، ومسارات مياه الصرف الزراعي نحو 150 كيلومتر. كانت هذه المياه تصب بسدى في البحر المتوسط، وأشار السيسي إلى أن هذه المياه نوفر لها معالجة ثلاثية ونحصل على كل مياه الصرف الزراعي عكس اتجاه الجاذبية بمحطات رفع عملاقة. ويهدف المشروع إلى إضافة 500,000 فدان جديد للرقعة الزراعية في مصر. وأكد الرئيس السيسي بعد حزبة التكاليف أن البنية التحتية للفدان الواحد في المشروع تتكلف ما بين 350,000 إلى 400,000 جنيه، بما يصل بتكلفة المشروع الكلي إلى 800 مليار جنيه، ومتوقعا أن يوفر المشروع 2 مليون فرصة عمل جديدة. تعمل في المشروع أكثر من 150 شركة من القطاع الخاص، ويوجد في المشروع قطع أراضي مخصصة لزراعة البنجر وزراعة القمح. وأشار السيسي إلى صعوبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل في أي دولة، ومؤكدا رغبته في زيادة إنتاجية القمح، حيث تعد مصر الأعلى في قائمة الدول المستوردة للقمح في العالم.
6: محمد، إلى الأزمة التشريعية والجدلية داخل مجلس النواب المصري حول عدد من مشاريع القوانين الجديدة، من قانون الإيجار القديم إلى تعديلات الإجراءات الجنائية وقوانين الإدارة المحلية، هل تعكس يعني هذه التأجيلات والخلافات المتكررة أزمة حقيقية في آلية التشريع؟
8: يواجه مجلس النواب في مصر ضغوطا حكومية للانتهاء من مناقشة مشاريع قوانين أحالتها إليه الحكومة أخيرا إلا أن عددا كبيرا من النواب دعا إلى التأني في مناقشة هذه المشروعات. وعلى سبيل المثال قانون الأسرة الجديد، وقال مصدر برلماني لموقع صحفي إن المشروع لن يقر خلال الفصل التشريعي الحالي، لأنه يتبقى في الفصل التشريعي الحالي شهر واحد فقط ثم تبدأ الأجازة البرلمانية. إلا أن المسألة أشد تعقيدا من قصة الوقت، فمشروع القانون تحت التأييد من جهة والممانعة من جهات في الشارع المصري، حيث لا اتفاق عام على بنوده حتى الآن. ومن ذلك تأكيد الأزهر أن مشروع القانون الجديد لم يعرض عليه، كما لم يشارك في صياغته بأي شكل من الأشكال، وغالبا سيطلب مجلس النواب عند أو عقب مناقشة المشروع رأي الأزهر التزاما بالإطار الدستوري والقانوني المتبع. والقانون يخص المسلمين، في حين هناك قانون آخر جديد يخص الأقباط، لكنه قانون موحد للكنائس ولاقى إجماعا كنسيا، وينتظر طرحه أمام مجلس النواب لإقراره ومن ثم صدوره رسميا. يتفق القانونان في المسيحي والإسلامي في جديدهما من حيث توفير النفقة والحضانة والرؤية عند الطلاق بشكل أفضل من القوانين المطبقة حاليا. يتيح القانونين الجديدان الرؤية الإلكترونية أيضا لتسهيل التواصل في الوقت الذي رفض فيه نواب البرلمان مناقشة أزمة المعاشات من دون حضور رئيس هيئة التأمينات الذي أرسل نائبه إلى اجتماع لجنة القوى العاملة بالمجلس، والتي كانت بصدد مناقشة طلبات إحاطة قدمها عدد كبير من النواب بشأن تضرر المواطنين. وبالفعل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تقوم بتطوير برامج للهيئة تسببت في سقوط السيستم. عندما تسأل عن أي طلب تأمين الآن يقول لك السيستم واقع، وبالتالي المسألة خطيرة في هذا الملف. والملف المعاشات أيضا يحظى باعتراضات واسعة لدى الرأي العام بسبب تدني مرتبات التقاعد، والتي لا تتناسب أبدا مع غلاء المعيشة ومتطلبات حياة المحال للتقاعد.
7: نعم محمد، دعنا نتحدث أخيرا عن عيد الأضحى. كل عام وأنت والشعب المصري بألف خير. يبدو أنتم قدامكم إجازة طويلة، بدون حسد يعني، إن شاء الله هيك انجويت تكون إجازة سعيدة. مبارح بترا بعتت لي مقطع فيديو لأشخاص رايحين يحضروا فيلم محمد رمضان، على ما يبدو ما دخلوهم على السينما. ويمكن مدخل كويس بترا ومحمد يعني نحكي عن هذا الفيلم وحتى ما قاله محمد رمضان في هذا الإطار.
8: أصدر رئيس الوزراء قرار بأن تكون الفترة من الثلاثاء 26 مايو حتى يوم الأحد 31 مايو أجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أجازة لستة أيام متواصلة. ومع الطقس الحار فإن التوجه إلى الشواطئ سيكون خيارا وكالعادة الحدائق في المدن البعيدة عن البحر، وأيضا السينما حيث يتنافس أربعة أفلام. فيلمان نزل دور العرض، وفيلمان سيبدأان عرضهما الأول في أول أيام العيد. وبالتالي الفيلمان دول هم أسد، وأسد يثير الكثير من الجدل ليس بسبب موضوعه الفني، وإنما بالتزحم الشديد على السينما خصوصا من قبل الشباب، وتحدث بعض الهرج والمرج في بعض دور العرض. لكن نتحدث عن فيلم أسد الذي يعرض بالفعل في عدد كبير من دور السينما بمصر، وسيعرض ابتداء من يوم غد الخميس في الدول العربية. أسد بطولة النجم المثير للجدل محمد رمضان بعد غياب 3 سنوات عن الشاشات، وتدور أحداثه في مصر في القرن 19. هو قال عن غيابه لثلاث سنوات أنه انشغل بإعداد فيلم أسد، ولكنه سيعود كما عاد للسينما، سيعود للتلفزيون في شهر رمضان السنة المقبلة، كما سيحيي حفلا في كاليفورنيا في 6 يونيو المقبل. يشارك معه في الفيلم الممثلة والعارضة اللبنانية رزان جمال. الفيلم الثاني كلام على إيه بطولة أحمد حاتم، آية سماحة، سيد رجب، جيهان الشمشرجي، وبدأ عرضه في دور السينما في 14 مايو الماضي وينافس فيلم أسد. الفيلمان الجديدان اللذان سيعرضان في أول أيام العيد الكلاب السبعة بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هنا الزاهد، والنجمة الإيطالية لأول مرة مونيكا بيلوتشي، والفيلم صور بالكامل في استديوهات السعودية. ومونيكا بيلوتشي ستكون في الفيلم مسؤولة عن أكبر شبكة توزيع مخدرات في أوروبا. وفيلم إزمة بطولة أحمد داود، سلمى بوضيف، بسنت شوقي، حمزة دياب. عنوان الفيلم غريب، إذ يدمج إذا بما يعني إزمة، وإذا ما حدث شيء، إذا ما حدث كما يلعب على هذه التين.
6: يعني بنتمنى عطلة مباركة وعيد أضحى مبارك، وأيضا تعزينا لمقتل يعني 8 ضحايا اليوم بإطلاق نار أيضا في أسيوط. شكرا من القلب لك مراسلنا من القاهرة محمد الشاذلي.
7: شكرا لك محمد، نلتقي الأسبوع المقبل.
6: غدا ننتقل إلى نيويورك أيضا برسالة أسبوعية ننطرها مع مراسلنا محمد السطوحي.
7: من أخبار أستراليا أيضا، الحاكم العام السابق بيتر هولينغوث أيضا فارق الحياة ليلة أمس عن عمر ناهز 91 عاما. بركي بنحكي عنه عن الراحل في فقرة المنوعات.
6: دقائق بتفصلنا عن موجز إخباري محدث. عم تسمعوا Good Morning Australia بعد بجعبتنا العديد من الإضاءات بالنصف الساعة الأخيرة من برنامجنا.
7: إحنا في أسبوع صنع في أستراليا، رح نعرف أكثر عن الموضوع في تقرير مع الزميل ريان برهوم بعد موجز 8:30. خدني حبيبي
6: على لوين؟
7: على الهدى.
6: على الهدى او على الهنا؟
7: ولا على يلا. خدني على على الهنا على الهدى
6: سموير. يلا يلا
7: خدني خلصني
6: خدني بس

نرحب بكم مستمعينا مرة أخرى ونقدم لكم موجزا بأهم الأنباء. قتيل وأربعة مصابين في حادث إطلاق نار يشتبه بوقوعه جنوب غربي سيدني. تحذيرات من ارتفاع التضخم في أستراليا مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط. ومقتل 28 شخصا في قصف بطائرة مسيرة استهدف سوقا مكتظة وسط السودان.

0: Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
1: حماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: استرخوا مع موسيقى من حول العالم على SBS Chill. استمعوا لـ SBS Chill على تطبيق SBS Audio App. اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لـ SBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
3: لم تتمكنوا من الاستماع إلى أجمل قصص الأسبوع على SBS عربي؟ من السياسة إلى الاقتصاد، من النجاح إلى الهجرة، نجمع لكم قصصكم المفضلة في بودكاست Best of SBS عربي أسبوعياً يومي السبت والأحد من 6 إلى 8 صباحاً عبر أثير SBS عربي وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
4: إلى الوقفة الأخيرة مع أحوال الطقس لليوم، وطقس بسدني غائم جزئياً، أقصى درجات الحرارة 20، 17 درجة بالعاصمة الثقافية ميلبن وأمطار متفرقة، 24 في بريسبن وطقس ممطر، غرباً في بيرث طقس غائم جزئياً و25 درجة. ننتقل جنوباً نحو أديلايد، طقس ممطر تدريجياً يتحول إلى صافي، 20 درجة. العاصمة كامبرا عم تشهد طقس صافي و16 درجة كحد أقصى، درجتين كحد أدنى بكامبرا. هوبارت طقس غائم جزئيا و15 درجة. نختم الجولة مع داروين، طقس غائم جزئيا و33 درجة بمقاطعة الشمال.

0: بترى أحد الأصدقاء بعت لي بولي فارس ما احتفلت بما فيه الكفاية بأرسنال. ما حكينا الخبر أول ساعة شو نحتفل فيهم. لا حكيته بطريقة يعني إنه عن طريق تعادل
1: بورنموث
0: مش كافي. فيلا كل حبايب أرسنال، 22 سنة غاب اللقب عن خزائن أرسنال وتوج أخيرا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز البريمير ليج رسميا للمرة 14 بتاريخه، مكمل واحدة من أعظم القصص الرياضية بالعصر الحديث بعد تعادل ملاحقه المباشر مانشستر سيتي 1-1 من بورنموث ضمن الجولة 37 وهي الجولة قبل الأخيرة من البطولة اللي طبعا تحظى بالكثير من المتابعة هنا في أستراليا. المدفعجية هذا لقب أرسنال كان وضعوا يدا على الكأس أو مانشستر عفوا على الكأس الغالية عقب فوز على بيرنلي بهدف نظيف وقعه النجم الألماني كي هافرتس بالدقيقة 37 وصار معهم 82 نقطة. كتيبة بيب غوارديولا تعثرت ليتجمد رصيد السيتي عند 78 نقطة بفارق يتجاوز الثلاث نقاط المتبقية بالجولة الأخيرة. مبروك لأرسنال بطلا رسميا للإنجليش بريمير ليج.
1: مبروك من القلب للأرسنال.
0: احتفال كفاية.
1: يس لا بس أنا بحس على صوتك
0: مش بس تحمس غير أخبار ريال مدريد بس يعني لازم واحد يكون يفرح لغيره.
1: صوتك كمان بيكون عم يبرق بريال مدريد. فارس أنا من الناس يلي كتير بفتخر كل ما سافر بصدق أخذ anything Australian made anything Australian made من الدواء للمنتجات يعني الأجز مش البراند كل شيء بتحس Australian made حتى العسل is another level.
0: أنا بأخذ مع أشياء أسترالية بقولي شو هالبراند عمرنا ما سمعنا فيها
1: هذا
0: أكيد ما تسمعوا فيها أكيد العالم يعني مش مضروري يعرف منتجات الأسترالية بس بيعجبني المقياس على البرودكتس بكل مكان إنه مثلا لو كان مادة غذائية مصنوع من هاي النسبة من مواد أسترالية.
1: Australian Made Week شو يعني كيف بنحتفي بالصناعة المحلية. المزيد مع ريان برهوم.
2: في كل مرة نرى فيها ذلك الكنغرو الذهبي داخل المثلث الأخضر على عبوة طعام أو قطعة ملابس أو حتى منتج منزلي نعرف مباشرة أن هذا المنتج يحمل صفة صنع في أستراليا، شعار أصبح جزءا من الحياة اليومية للأستراليين، لكنه يختصر وراءه قصة طويلة من الصناعة والتحولات الاقتصادية ومحاولات الحفاظ على الهوية المحلية في عالم تزداد فيه المنافسة العالمية يوما بعد يوم. يحتفل كل عام في أسبوع الصناعة الأسترالية Australian Made Week والذي يقام هذا العام بين 18 و24 من أيار مايو ويشجع الأستراليين على دعم المنتجات المصنعة محليا. لكن كيف بدأت الصناعة في أستراليا أصلا؟ وكيف تحول بلد كان يعتمد لعقود طويلة على الزراعة واستخراج المواد الخام إلى بلد يصنع التكنولوجيا المتقدمة والمعدات الطبية والسفن الحديثة؟ تاريخ الصناعة الأسترالية يرتبط مباشرة بتاريخ تأسيس الدولة الحديثة نفسها، فبعد الاتحاد الفيدرالي عام 1901 بدأت الحكومات تشجع الصناعات المحلية بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وخلق فرص عمل داخل البلاد. وفي النصف الأول من القرن العشرين برزت صناعات الحديد والصلب والأغذية والنسيج قبل أن تدفع الحربان العالميتان أستراليا إلى تصنيع المزيد من احتياجاتها محليا من المواد الكيميائية إلى المركبات العسكرية. وخلال العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية عاشت الصناعة الأسترالية ما يشبه العصر الذهبي إذ ارتفعت مساهمة التصنيع إلى نحو ربع الاقتصاد الأسترالي وظهرت أسماء مثل هولدن وفورد أستراليا كجزء من الهوية الوطنية تقريبا. لكن مع الثمانينيات والتسعينيات بدأت الصورة تتغير، فتح الأسواق العالمية وصعود التصنيع منخفض الكلفة في آسيا أثرا بقوة على المصانع الأسترالية وأغلقت صناعات تقليدية عديدة أبوابها. ومع ذلك لم تختف الصناعة الأسترالية بل تغير شكلها. اليوم تركز أستراليا أكثر على ما يعرف بالتصنيع المتقدم أي الصناعات القائمة على التكنولوجيا والهندسة الدقيقة والأبحاث العلمية. أستراليا اليوم تصنع منتجات تستخدم في الطب والطاقة والدفاع وحتى الفضاء. وفي السنوات الأخيرة دفعت جائحة كورونا الحكومة الأسترالية إلى إعادة التفكير بأهمية التصنيع المحلي بعد أن كشفت الأزمة مدى خطورة الاعتماد الكامل على الاستيراد الخارجي. ولفهم التحولات التي شهدها قطاع التصنيع الأسترالي تحدثنا إلى الخبير الاقتصادي سليمان يوحنا.
3: كوفيد وهذه الأزمة الحالية بالخليج أظهرت أنه الدول لازم تكون مكتفية ذاتيا داخليا. إحنا أستراليا مثلا كمثال، أستراليا عندها نفط وغاز أكثر من دول الخليج، بس ما عندنا المصافي. يعني بلشت الصناعات الأسترالية بعد الحرب العالمية الثانية، لأن جبنا مثلا شركات مثلا فورد وتويوتا وغيرها، يعني شركات أمريكية ويابانية، وكان عندنا يعني صراحة بلد إنتاجي كان يعني يصنع من الأبرة إلى الطيارة. بعدين بالتسعينات هذه كلها راحت. هذا يعني أكو هدف من وراء أنه الدول ما تكون ذات استقلالية ذاتية، تكون دائما معتمدة على الشركات العالمية.
2: ورغم كل التحولات التي مرت بها الصناعة الأسترالية خلال العقود الماضية، لا يزال قطاع التصنيع يعتبر واحدا من الأعمدة الأساسية للاقتصاد الأسترالي. اليوم يعمل في قطاع التصنيع في أستراليا نحو 900,000 شخص، فيما تقدر قيمة القطاع بأكثر من 130 مليار دولار أسترالي سنويا. وتشمل الصناعات الأسترالية اليوم مجالات واسعة، من الصناعات الغذائية والمشروبات إلى المعادن والكيميائيات والمعدات الطبية والتكنولوجيا الدفاعية والطاقة والهندسة المتقدمة. ولا تزال الصناعات الغذائية تعد أكبر قطاع تصنيع في البلاد، فيما تستثمر الحكومة بشكل متزايد في الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا المتقدمة ضمن خطط تهدف إلى تعزيز ما يعرف بـ Future Made in Australia، أي إعادة بناء قدرات التصنيع المحلي وخلق وظائف عالية المهارة داخل البلاد. وفي موازنة هذا العام برزت الصناعات الدفاعية والتصنيع المحلي كجزء أساسي من الخطط الاقتصادية المستقبلية، مع استثمارات بمليارات الدولارات في مشاريع الغواصات والسفن والتكنولوجيا العسكرية، إلى جانب خطط لدعم الأمن الصناعي وسلاسل التوريد المحلية. ويقول اقتصاديون أن أهمية التصنيع لا ترتبط فقط بالإنتاج نفسه، بل بما يخلفه من وظائف واستثمارات وأبحاث وسلاسل توريد تدعم قطاعات أخرى في الاقتصاد، من النقل والخدمات إلى التكنولوجيا والتعليم والتصدير. أحد أبرز رموز هذه الصناعة هو شعار Australian Made، ذلك الشعار الأخضر والذهبي الذي يحمل صورة كنغر داخل مثلث. الشعار بصيغته الحالية أطلق عام 1986 ضمن حملة وطنية لدعم المنتجات المحلية، وأصبح اليوم يدار من قبل منظمة تمنح الشركات حق استخدامه بعد التأكد من أن المنتج صنع أو زرع فعليا داخل أستراليا وفق معايير محددة. واللافت هنا أن استخدام الشعار ليس تلقائيا، بل يحتاج إلى ترخيص وتدقيق مستقل، ما جعل كثيرا من الأستراليين ينظرون إليه كعلامة ثقة وجودة.
3: هو التصنيع الأسترالي مو بأي درجة قريبة على الفترة الماضية أبدا. يعني إحنا يمكن هي كده يصنعون شوية شغلات خفيفة، بس هو لابد، يعني هذا قانون طبيعي، لابد أنه يروحون يرجعون. إذا ما تعلموا من كوفيد، ما تعلموا من هذا، راح يتعلموا من الأزمة الاقتصادية الجاية. بعدين كل بلد لازم يرجع إلى القاعدة الصناعية، يعني مو معنى خطوة واحدة. المصرف الحكومي لازم يتم إعادة يعني يرجع، لأن هو يخلق ائتمانات بعيدة المدى للصناعة، لأن البنوك هل اليوم ما لها اهتمام تعطيك لون بنسبة معقولة لمدة 30 سنة، أنت يلزمك هيك شيء، فهذا يجي عن طريق المصرف الحكومي. إذا بدك تبني قاعدة صناعية مش راح تاخذ لك 6 شهور أو سنة سنتين. This is a process. فالمصرف الحكومي هو يخلق ائتمانات للمشاريع الكبرى، للخطوط الكهرومغناطيسية، للسكك الحديدية، للمياه، لكل شيء.
2: وربما المفاجأة بالنسبة للكثيرين أن عددا كبيرا من المنتجات التي يستخدمها الناس يوميا داخل أستراليا وخارجها هي في الأصل صناعات أسترالية محلية. في عالم الطعام مثلا، يصعب تخيل أستراليا من دون فيجيمايت أو بسكويت تيم تام أو ويت بيكس، الذي أصبح جزءاً من طفولة أجيال كاملة من الأستراليين. وفي عالم العسل اكتسبت أستراليا سمعة عالمية بفضل علامات مثل كابيلانو وبيتش وورث هاني. أما في الأزياء فهناك أحذية أج وعلامة آر أم ويليامز، التي تحولت من منتجات مرتبطة بالريف الأسترالي إلى أسماء معروفة عالمياً. ومن المنتجات الصغيرة التي يعرفها ملايين الأشخاص أيضاً مرهم لوكس بوبو أونتمنت، إلى جانب شركات متقدمة مثل كوكليا الأسترالية الرائدة عالميا في تقنيات زراعة القوقعة السمعية. كما تستثمر أستراليا بقوة في الصناعات الدفاعية والهندسية من السفن المتطورة إلى مشاريع الغواصات والتكنولوجيا العسكرية الحديثة. وربما هنا تكمن الفكرة الأساسية وراء أستراليان ميد ويك، أن الصناعة المحلية ليست بعيدة عن حياتنا اليومية كما قد نعتقد، بل موجودة في الطعام الذي نأكله والملابس التي نرتديها وحتى التكنولوجيا التي نستخدمها كل يوم. لكن رغم ذلك لا تزال الصناعة الأسترالية تواجه تحديات كبيرة، من ارتفاع تكاليف الإنتاج إلى المنافسة العالمية ونقص العمالة الماهرة، كما أن كثيراً من المنتجات التي تبدو أسترالية من الخارج قد تكون مصنعة جزئياً أو بالكامل خارج البلاد. وهنا يعود السؤال الأساسي، ماذا يعني فعلاً أن يكون المنتج صنع في أستراليا؟
3: إذا أنا وإنت وكلنا نشتغل داخل أستراليا في مصانع أسترالية راح نشجع، لأن هذا شغلنا، هذا إلنا، هذا فخر إلنا. ثانياً الراتب يكفينا، فإذا بدنا نرجع الشعور الوطني أنه ندعم الصناعة الأسترالية لازم أكون أنا بلد دا يشغلني، بلدي أنا معطيني شغل مدى الحياة في سيكوريتي. من يكون هيك الإنسان مو ضد وطنه، يقوم يشجع الصناعة اللي هو دا. فأنا أعتقد أعطي للناس مكانهم الحقيقي بالوطن، بعدين الوطن يكون فوق رأسنا كل، يعني راح نفتخر بكل الصناعات الأسترالية. أستراليا إلها إمكانية بكرة ترجع، يعني عندنا كل شيء، مصادر عندنا، بس المصرف الحكومي يرجع. إذا رجع هذه يعني هذا هو جوهر الموضوع في كل اقتصاد.
2: وبالنسبة لكثير من المهاجرين في أستراليا بما فيهم أبناء الجاليات العربية، أصبحت عبارة Australian Made جزءا من قصتهم أيضا. فهناك اليوم شركات ومطاعم ومصانع صغيرة يديرها مهاجرون تصنع منتجاتها داخل أستراليا وتوظف عمالا محليين وتساهم في الاقتصاد الأسترالي، حتى وإن كانت تقدم أطعمة أو منتجات تحمل جذورا ثقافية مختلفة. وهذا ربما يعبر عن واحدة من أهم ميزات الصناعة الأسترالية الحديثة، أنها لم تعد قصة مصانع فقط، بل قصة مجتمع كامل تشكل عبر موجات من الهجرة والعمل والتغيير.
3: الدولة لازم تشجع، الدولة أكو طرق كثيرة تشجع القدرة الخلاقة. يعني كثير أنا أعرف كثير ناس الإسرائيليين معروفين إن أفكارهم كثير كويسة، يجيبون تكنولوجي، نيو تكنولوجي، يروحون للحكومة. أنا أعرف عن طريق المؤسسة مالها، ماكو تشجيع، يقول no we are not interested، يشيل هذا الجوهر ال الناتج اللي طلع مخه هذا الأسترالي، يعني new technology و good one. يروح وين ياخذها؟ ياخذها لأمريكا، ياخذها اليابان، تشاينا، هونغ كونغ، أي مكان ثاني. يعني معقولة بلد أنه عندك هيك أقول باهرة ما تشجعهم؟ يعني this is something big wrong.
2: في النهاية قد يبدو شعار الكنغر الأخضر مجرد علامة على عبوة في السوبر ماركت، لكن خلف هذا الشعار تاريخ طويل من التحولات الاقتصادية ومحاولات الحفاظ على فكرة بسيطة جدا، أن يكون لأستراليا ما تصنعه بنفسها. أعد هذا التقرير ريان برهوم.

0: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لإس بي إس عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وإس بي إس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق إس بي إس أوديو الآن، متوافر لكم من أب ستور.
4: شاركونا آراءكم في المواضيع التي نطرحها مباشرة على الهواء الأربعاء والجمعة في أستراليا اليوم لنغني النقاش بتفاعلكم. أنا هناء ياسين.
5: وأنا منال العاني.
4: ونحن بانتظار مكالماتكم.
6: أنا متقاعد من 13 سنة، عندما أستيقظ صباحا وأستبدل ملابسي كأنما رايح للعمل. سألني زوجتي وين رايح، أقول لها راح أسمع لـ SBS.
4: SBS عربي، صوتكم في أستراليا.

0: أهلا فيكم ببودكاست منوعات من SBS عربي. أنا فارس حسن.
1: وأنا بترى طوء الهندي. وشوفي ما في من أستراليا وحول العالم بآخر فقرات برنامجنا.
0: بما أنه اليوم كنا بالقاهرة الصبح، شو رأيك نضلنا مع محمد، مع فيلم محمد رمضان، ولكن من زاوية أخرى، شغلة السوشيال ميديا، ليش يا ترى؟
1: فارس، اليوم في يعني لحظات وثقت شخصين من صعيد مصر لبسين الجلابية، بكل بساطة حبوا يفوتوا على السينما ويحضروا الفيلم. شو صار معهم؟
0: منعوهم، يعني long story short، منعوهم يدخلوا على السينما الملحقة بأحد فنادق القاهرة لأنهم بكل بساطة لبسين جلابية يعني صعيدية. مؤسف جدا صراحة، وكثير ناس تعاطفوا معهم على وسائل التواصل الاجتماعي. محمد رمضان كمان نجم الفيلم حكى عن الموضوع، مخرج الفيلم كمان أدلى بدلوة. شو حكوا يا ترى؟
1: فارس، خلينا ننوه أنه هل السينما هي ملحقة بأحدى الفنادق الشهيرة بالقاهرة؟ يمكن استنادا إلى ذلك كان في guidelines معينة حول اللباس.
0: مؤسف جدا يعني، ولفت نظري اللي حكاه أيضا مخرج الفيلم، يعني حكى المفارقة هون أنه ناس تمارس عليك العنصرية جوا بلدك وإنت داخل تحضر فيلم يتحدث عن التنمر والعنصرية.
1: هيدا يمكن الملفت هاللحظات أو هاللقطات اللي شاركوا فيها خبرتهم، شو صار معهم، أخذ تفاعل كتير كبير على وسائل التواصل الاجتماعي.
0: هذا الفيلم من بطولة محمد رمضان، رزان الجمال، أيضا علي قاسم، أحمد داش، وماجد الكدواني، وكان هيك لفتة حلوة وطبطبة وتطيب خاطر أنه يعني محمد رمضان وأيضا المخرج ومؤلف الفيلم حكى أنا باخدكم تعالوا معي نحضر هذا الفيلم مع بعض.
1: من هالخبر فارس، خليني روح أنا وياك لعند كمان حسام السلاوي، وكنا رفقنا الجدلية يلي صارت معه بعد أزمة، يعني أزمة ازدراء الأديان أو تعبيره يلي خرج عن سياق يمكن الإطار المقبول به، قرر الإعلان عن اعتزال ولكن بعد إنهاء جولته.
0: بتعرفي عم بحكي مع أصدقاء بالأردن يعني حول هذا الموضوع، كتار عندهم نظرية، يعني أنا أكيد يعني لا بأيد ولا بنفي إنه كتير من هاي الأزمات على السوشيال ميديا مفتعلة. إنه أنا بدي أعمل ترند، أنا اعتزلت، أنا بدي أطلع أحكي شيء مثير للجدل، بدي أركب الترند، بدي كل الناس تحكي عني، بدي تزيد مشاهداتي. يعني هو السلاوي طبعا مغني معروف وعنده قاعدة جماهيرية كتير كبيرة، من جيل معين، الجمهور صغار يعني جنزي، وكتير استهلاكهم سريع للموسيقى وللأغاني، فإذا أنت ما ركبت الموجة دائما وطول الوقت كنت حاضرة بنسوكي.
1: قد يكون ذلك، ويمكن يلي عم نشوفه بيطر علامات استفهام كتير كبيرة مثل ما قلت يا فارس. ولكن هون السلاوي بث مقطع صوتي وقال أنا ملتزم مع شركات وبعقود موثقة، ولكن يعني فور انتهائي من عدد من هذه الجولات، وعنده 18 غنية يطرحها، هونيك يمكن رح يكون عم ياخد وقت للعلاج النفسي.
0: هون يمكن كتار كمان تسألوا بالتعليقات إنه إذا لسه أغنية. عندك 18 أغنية معناته بس تخلص ال 18 أغنية احكي مثلا بال

0: A new SBS music station is here.
1: SBS Pop Euro.
0: Filled with Eurovision hits non-stop.
2: You want more?
1: The hits you know and the hits you'll want to know.
0: On DAB Radio, online,
1: the SBS audio app
0: and SBS On Demand.
3: المسلح يلي استهدف المركز الإسلامي بالمدينة اتهمته بأنه ما حدث كان نتيجة مباشرة لقيادته.
4: صحيح، كان ملفت هالمقطع وكتير يعني لفت أنظار ناس على وسائل التواصل الاجتماعي. شو رأيك نرجع هيك سريعا نحكي عن نيويورك وعن الرابطة القلمية اللي أسسها جبران خليل جبران هناك، وكان في جدل حول استخدام مسمى كتاب سوريون على اللوحة التعريفية بهذا المعرض أو بهذا المتحف. هو
3: بهذه الحديقة قد تكون حديقة. ولكن فارس، نتحدث عن جبران خليل جبران ابن بشري، نتحدث عن ميخائيل نعيمة ابن بسكنتا، نتحدث عن أمين الريحاني وغيرهم. اليوم وزارة خارجية لبنانية طالبت تحديدا مطلع الأسبوع بتصحيح هذا الخطأ يلي ورد بلوحة التعريف لنصب التذكاري بمدينة نيويورك الأمريكية لأدباء لبنانيين تم التعريف عن بأنهم سوريون، وهم حسب كتاب وزارة الثقافة اللبنانية وإن هاجروا بظل حكم الدولة العثمانية. وحتى بكتابات يعني أمين الريحاني، جبران وميخائيل نعيمة منشوف يعني they refer to the greater Syria، أم سوريا الكبرى. صح. التي كانت تشمل بلاد الشام، إلا أنهم حافظوا على لبنانيتهم وهويتهم، وهالشي له مساحة كتير كبيرة حتى بإرثهم الثقافي، وساهموا بصياغة الفكر والكيان اللبناني. منهم من حمل الجنسية الرسمية اللبنانية بعد إعلان دولة لبنان الكبير عام 1920. اليوم تجريد لبنان فارس، يعني يمكن ما عنده لبنان أي شيء، لا اقتصاد في ظل كل هذه الأزمات إلا هذا الإرث الأدبي. بفكر كان الجرح كتير كبير أنه لا نملك إلا هذا الإرث الأدبي، لماذا تم يعني محو اسم لبنان من هالمكان المشرق أقله بتاريخ لبنان الفكري والأدبي؟
4: وهذا كان يعني محور النقاشات على السوشيال ميديا. هلا ما بعرف انه والله كان الامر مقصود مش مقصود، ما رح ندخل بالنوايا، ولكن يبدو في تحرك لبناني رسمي بهذا الاطار. بركي بكره بنسال مراسلنا في نيويورك محمد سطوحي كونه هو هناك يعني عن هذا الجدل، وشو سمع من داخل اوساط الجاليه اللبنانيه والعربيه حول هذا الموضوع.
3: مع هالخبر بنكون أنهينا فقرة المنوعات لليوم. غدا الخميس يوم الحوار المباشر، ودايما الكلمة لألكن ومعكن. شكرا لكرم إصغائكن، شكرا لكل الزملاء والزميلات يلي رفقونا بهالحلقة.
4: بكرة رح نحكي عن موضوع كتير كمان تشندينج هلا بأستراليا، موضوع الدخان، الدخان غير القانوني أو الدخان المهرب. شو رأيكم بالموضوع؟ فيليب موريس وعملوا جلسة استماع أمام البرلمان كانت حتى منتقدة لأنها سرية، اعتبروا أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه ستختفي السجائر القانونية بحلول عام 2030.
3: الكلمة لألكن ومعكن، ويمكن في سوق سوداء كتير كبيرة يمكن ضروري نسلط الضوء عليها. خليكن معنا دقيقة ثلاثة بتفصلنا عن نشرة إخبارية مفصلة.
4: خلينا نختم اليوم معاكم مع وائل كفوري، بنهديها لكل محبي وائل كفوري، وعلى رأس الساعة نشرة إخبارية مفصلة والزميل سليم الفهد. ضلوا بألف خير وسي يو تومورو.
3: إلى اللقاء.

0: صباح الخير، سليم الفهد يحييكم. هذه نشرة الأخبار وفي تفاصيلها: توفي رجل وأدخل أربعة آخرون إلى المستشفى بعد حادث إطلاق نار يشتبه بوقوعه داخل منزل مساء أمس الثلاثاء في منطقة كانلي هايتس جنوب غربي سيدني. وقامت الشرطة طوقا أمنيا في موقع الحادث بعدما توجه المصابون بأنفسهم إلى مستشفيي ليفربول وفيرفيلد لتلقي العلاج، وتواصل الشرطة تحقيقاتها لكشف ملامسات الحادث. حذرت الجهات الاقتصادية من أن استمرار الصراع في الشرق الأوسط لفترة طويلة قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم في أستراليا، مع انتقال تأثير زيادة أسعار النفط والوقود إلى مختلف جوانب الاقتصاد. وقالت كبيرة الاقتصاديين في المصرف الاحتياطي الأسترالي سارة هنتر إن المصرف يراقب عن كثب حالة عدم الاستقرار العالمي وتأثيرها على الأسعار داخل أستراليا. وأضافت في تصريحات لوكالة بلومبرغ بأن حالة من الغموض ترتبط بالنزاع، وهذه الحالة لا زالت مرتفعة.
1: Like others, I wake up in the morning and I check my phone and wonder if something's happened overnight. Yes, it's still a very uncertain environment. We're still finding out how it's going to play out. But yeah, the longer it goes on, obviously, the longer the prices remain elevated for oil and other products, the more that will come through into the local economy and will make that inflation outcome worse. So I think, like everybody, we would love to see some resolution in the not too distant future. But in the meantime, yep, we keep watching and waiting.
0: قال السيناتور عن حزب الوطنيين مات كنفان إن حزبه سيعارض التغييرات الضريبية الواردة في الموازنة الفيدرالية، معتبرا أنها ستلحق أكبر الضرر بالمناطق الإقليمية والريفية في البلاد. وقال إن قطاعي الزراعة والإنتاج الزراعي سيتأثران بشكل كبير بالتغييرات المتعلقة بضريبة أرباح رأس المال، مشيرا إلى أن الصناعات التي تعتمد على نمو قيمة الأصول لتحقيق جزء كبير من عوائدها ستواجه أعباء ضريبية أكبر. وأضاف كنفان إن هذه التغييرات ستقلل من حوافز الاستثمار في المجالات عالية المخاطر مثل الزراعة والتكنولوجيا، ما قد يساهم في تراجع الإنتاجية.
2: The government's tax changes will hit anyone that wants to take a risk in our country, and that means it'll take a hit to anyone that can increase our productivity, make ourselves a stronger economy and a better society as well, just encouraging people to take a risk and have a go. I want to see a tax system which encourages young Australians to go out and start a business. Have a crack.
0: قتل ما لا يقل عن 28 شخصا وأصيب العشرات بجروح إثر هجوم بطائرة مسيرة استهدف سوقا مزدحمة في وسط السودان. وقالت مجموعة حقوقية محلية إن السوق الواقعة في ولاية غرب كردفان كانت مكتظة بالمدنيين عند تعرضها للهجوم، متهمة الجيش السوداني بتنفيذ الضربة. في المقابل نفت مصادر عسكرية استهداف المدنيين، مؤكدة أن طائرة مسيرة استهدفت آليات تابعة لقوات الدعم السريع قرب السوق. وفي تطور متصل، قالت منظمة أطباء بلا حدود إن تجدد أعمال العنف في دولة جنوب السودان المجاورة يعرقل وصول المساعدات الإنسانية ويعرض المدنيين لمزيد من المخاطر.
3: The main violations that our teams have witnessed, they include indiscriminate violence, including bombardment, deliberate killing of civilians, forced recruitment, abductions, and widespread sexual violence.
0: قالت الأمم المتحدة وعلى لسان المتحدث باسمها ستيفان دوجاريك إنها تكثف استجابتها لتفشي نوع نادر من فيروس إيبولا في شرق الكونغو، حيث ارتفع عدد الوفيات المشتبه به بشكل حاد إلى 134 حالة مع تسجيل أكثر من 500 إصابة مشتبه بها.
4: The agency has deployed experts to the field alongside with national responders and sent 12 tons of supplies, including personal protective equipment for frontline health workers. WHO is also working with partners such as the NGOs ALIMA and MSF to set up treatment centers and expand care in affected areas. For its part, the UN Children's Fund has mobilized 50 tons of infection prevention and control supplies such as disinfectants, soaps.
0: إلى حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية. بيرث مشمس إجمالا، أقصى درجات الحرارة فيها 25. أدليد أمطار متفرقة 19. ملبن أمطار متفرقة كذلك 17. هوبرت غائم جزئيا 15 درجة. كامبرا مشمس إجمالا 16. سيدني مشمس إجمالا 20. بريسبن مشمس إجمالا 24. وأخيرا داروين مشمس إجمالا 33 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
1: SBS عربي.

0: قريباً قد ترون كمية الأخبار المتوافرة على منصات السوشيال ميديا أقل في أستراليا. إذن الآن هو الوقت المناسب لتنزيل تطبيق SBS Audio. تأكدوا من حصولكم على كل أخبارنا، وجهات النظر والقصص على صفحة البودكاست لـ SBS عربي. تطبيق SBS Audio مجاني في الأب ستور.
1: هاي، أنا فارس حسن من Good Morning Australia على SBS عربي. انضموا إلينا عند الصباح لنجول معكم على أهم قصص النهار. يمكنكم التواصل معنا على بريدنا الإلكتروني gma@sbs.com.au.